0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل پاداشتي حجيكي هيا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هر باوردار برواب ومزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوا وك حجيك وهايا انفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنواج بشوري بونواج بدزنواجي كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نواجي كي فرز لمزقوت وانواجي كي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه پیشوا مسلم گراویتیوا چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نيوش دابستن اوا پر وردگار لدوشد دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بانجام داني نيوشي كي با كومل كوشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باوردار برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودرز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج یکی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري ام فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم اواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتو داواي لخوش بونيان بودكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشيو كامراني لدنيا دا بجي پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا وات پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروا بو مزگوت بو کردنی نیوجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو هات نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوائن ده دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان بدوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموستي قرآن خوين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني همولايك من.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق.

أعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

لا ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن

مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك

فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريز ري حتى اواري ليلة بتوا و هر كس اوارب بخوينيت دا پاريز ري ليان تا بيانيان.

0: بياني من بسر داهات لسر فطرتي إسلامو وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك لروجك دا صد زار بلي پاچيو بي گردي استايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: قال رازي بن لبيغمبر صلى الله عليه وسلم
0: قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: جورترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجان تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتنی
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پناد بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوا
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو نازو نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دل نيايا و أم استغفار و داوي لخوش بونا بخويني و پیش اوي ايوار دابي و بمري پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي او بدل نياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. بسران برزان خوشويستان دل سوزان لرادو محراب صلابي خواي پروردگار تان لسربت خوشحالين لخزمتانا بيتان بغينا ولبرناميكي نوي لبرنامكان تان لباخشي فرمودا وای تعالی سرفرازی دنیا و قیامت من بکا و دلخوش من بکا، دلو درون من دامزراو بکا لسر ایمان و اسلامتی و خواناسی و چاک و چاک خوازی. لدرسی را بردوا لسر باسی او حدیثی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم که باسی دلی مروفکانی کرد، هندگ لو دلانا نخوش کون و کچون انسان خوی نخوشه کوي و کبلی بهیز و لاواز و کم تحمل امینه، بعض اگل دلی انسان کانیش براستی نخوشه کوي. چون که و کباس من کرد فرموی دلی مروفکان لبینی دو پنجه خوای پروردگار آیا چونی بیوید آوا تاو تویان اکا. امرو زیادر لسر او باس اروینو انشاء الله زیاتر تفسیری حدیثه که اکین بو اوی که پیویسته در باره او فرمود جوانه تی بگین لی که انسان آگای لدلو لناخی خوی بیت کسی چی نخوش و دل نخوش در نچه لجیان روزانه دا. ایش اگلو وصفانی که قرآنی پیروز باسی اکا بو بعض اگل دلکان که دلشی خراب و حلگ راوو دلشی نخوشی پرلا رقوچی نه، افرمه بریتیه لدلک که چویره. قرآنی پیروز پیمان افرمه فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. معنی اوه که ام دلا خوی چایو نیه تا چویر ببه، بلا ما فرمه ام دلا چویره و کو چویری چاو چون انسان نابینه پی، ام دلا انسانیج بهوی قبول نکردنی حقیقت و حس نکردن بزرری دینکی و جو پیندانی ساغ نکردنوی دلی نخوش خستنی توشی خمو خفتو نارحتی جیانی دنیای اکا، ابیت دلی چی نخوش دلی کواب راستی چون چاو هستی پی اکری که اگر نبینه جوان دیارک ام کسا چاوی نابینایا و او دلیش که نخوش بو هستی پی اکره او دلا دلشی نخوشو دلشی وکو حقیقتکان نبینه. طبعا اما کباسی اواکین خواهی تعالی بعض کس هبوا لجیانی دنیایا چون که دلی ساغ بوا وکو کسی کی بیناوا بوا. اما لجیانی دنیا مانا بینی و مانا که کسی وا هبوا نبینایا، بلام خواهی تعالی بهری پیداوا چون که دلی زین بوا. ام دلیز چون که ساغ و چاکا ابینی خواهی تعالی فیری قرآنی کردو لبری کردو، ابینی علمکانی تر بهوی دلیو. ام دلیز چون که ساغ تواوی او علمانی که پیویست حفظ یکا لبری اکا، چون که دلی زیندو دلی ساغ دلی پاکا دلی چاکا دل نخوشکا ناتوانه نواب کن، اوی که دلی خرابه ناتوانه اوانب کن، بلام دل ساغ کن ابینی خواهی تعالی کردویتی ناخیوه که شتباشکان و جوانکانموی کو بکاتو بکات بهرهی که الهی لخویا بروی پی بدا برو پیشی بره جیانی خوی پی مسوگر بکا. لکاتی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم کاتی که عبدالله کری ام مکتوم یشک بولا او کسانی که زور نزیک بولا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم نابینا بوا، بلام چون که دلکی پاک بو دلکی ساغ بو وکوه پیغمبری خواه ببینه همیشه به دوری او بو دلیل لای بو آماده جماعت و نوجکانی بو دلیل گلیا بو، خواه تعالی عتاب اگره و کرخنه اگره لپیغمبری خواه لکاته که گور پیوانی قریش کو بو نتوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرصت اهنه بو اوی که بچه بانگیان که بو دین بو لا اسلام دینیان تی بگینه خواهان پی بناسینه قرآنیان پی اشنا بکا. لو کاتیا
عبدالله كري أم مكتوم دي داوالا پیغمبری خوا أكا صلى الله عليه وسلم پیغمبری خوا وكبلي پشتي تي أكا ورو أكاتا قورا بياواني قريش بويا خواي تعالى وكو رخنية قيقري لپیغمبری خوا أفرمي بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وكو أقدر كرنويك كسي كوا نابينايا خودلي أبيني كسي كتشاوي نابيني خود هستي هيا أغاي ليتي بجمك لو جورا كساني كدليان زندو ساغا أوي كتورو تيكردوا دلكي مردوا دلكي نازندوا دلكي شواوا دلكي نخوشا بويا فرمين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أي بيغمبر إخوة تو ناتواني هدايتي أمجور كسان بي هرچنا دا صلاة دارن توانايا هيا هموشتشان هيا بلام ناتواني هدايتيان بي أبي إخوة تعالى دلقانيان بكاتو هدايتك ور بقرنو بين سر ريق راستا شقامك ريقي راستي إسلام كواتا توابي نابيناي أويك إنسان دلي نابينا به دلي حقيقة كان نبينا دلي نخوش به دلي شوير بيت شت راستا كان نبينت دبر اوا ضرورة همو يشكل ايما اوشتان ببينين كلا برچاو معنى اها پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم لكاتك باسي دولة بني اكا افرمي ليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس افرمي دولة بني اوانيك انسان كلو بلو بيداوي سي زور بي دولمني دلي إنسانا نفسكي دولمن بي أغاي لي بي لفرمديك ترى أفرمي ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه كسي برسي أونيك لقمة دو لقمة هبي بيخواني إخواتو معناه دنش خورما دو دنش خورما هي بياني بي فقير نبو أو كسيك وا أويك براسي خواي تعالى زيركي وهوشياري وعقلتي بي نداوا بويك أوي هيتي بيكا بخيرو بيدا بخلقيو وباشانش خوشي استفادي لك واتا كسكا خوا بياو ودولمنا بلام أبيني خواي تعالى أوي بي نداوا كأو قوريي دسكبه لا فرموديكي ترى فرمي ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب باسي وحديثك باسي توربوني إنسانا أفرمي إنسان بونيك وابزاني خوي سور بكاتو خوي جيف كاتو كأنما كسكي بهيزو بقوته إنساني بهيزو ضليكي چاك أويك لكاتي توربونو نارحتي كان دان بخوي ده بقري واتا إنساني زيرك إنساني عاقل إنساني دلي صاغ بيت دلي مردو نبي ونخوش نبي أويك لو كاتانيا آغاي لخوي بيو هوشياري خوي بي ووصفي كيتل لو وصفانك خوي تعالى باسيك لدلكان باسي دلي شي قفل لدراوك ويا فرمي أم على قلوب أقفالها يعني دلانك كوا قفلي لدراوة واتا هيتشتي قبولناك هیچ تیگور ناگری هیچ تیشی قبول نیه کوا با حزی خوی نبیت واتا لسر شرک قفلی لداو با هیچ شوازگ اوی خیر بی نا چه تناو دلیو قبولی شرک نگل شرکی آهی کشو مشکیل نخوشی هموش تیگ کل دلی آهی قبولی که بلام کباسی خیر و برکت و هدایت و خواناسی و چاکو لی بردن و امشتانی کباشن باسي خيرو چاكيه سيركي قبولي ناكا پالي پيو اني چونكا دلي امكسا دلي كي نخوشا دلي چي خرابا وقفل دراوا لا دلي بوي خواي تعالى فرمي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة خواي قورا دلا كاني چي ليكدون ختم كردون واتا دليان خراب بوا بشيوازكا لخرابيا وستاوتو ناتوانا چاك ببه يان لآياتي كترا فرمي طبع الله على قلوبهم يعني خواي تعالى وكبلي كردويتي بموريك لسر دليان
دڵیان ناتوانێ بە هیچ شێوازێک بجۆڵێ. کەواتە ئەمە وەصفی دووهەمە لە دڵە نەخۆش و خراپەکان کە بریتە لە دڵێکی نەخۆشی خراپ، قفڵی لێدراوە یان مۆری لەسەر کراوە کە مۆری خراپی و قبولکردنی شەڕ و قبول نەکردنی خەیر و چاکەیە. وەصفێکی تر لەم دڵانە خوای تەعالا لە قورئانا باسیەکە ئەفەرمێ: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لا آياتك ترى أفرمي: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أو إيه سورة كهف جفرمي: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أما همو أو آتانا كباسي دلك كدلك كين لدلا كسيشي خرابة كسكي باجنية دلكي تواو دا جيراو كألي أكين واتا دلكي برلكين و برلخرابة دلك كوا تواو دا پوشراو با رقو چينة دڵێکە کەوا بەهۆی دڵەکەیەوە جۆچکەکانیشی حەقیقەت و چاکەکان نابیسن و چاوەکانیشی پێوە داخراوە. بۆیە چونکە ئەفەرمێ: و ئیەڕەو کوللا ئایەتین، باسی بینینی ژەکە لە ئایەتەکەە و باسی جوێکەوە فی ئاذانیهم وەقرا، گوێچکەکانیشی باسەکە، بۆ چونکە ئەم کەسە بەهۆی دڵێکی داخراوی خراپی شەڕەنگێزەوە ئەبینی گوێچکەی حەقیقەت نابیسێ و چاوەکانیشی ڕاستیەکان نابینێت، چونکە دڵی داخراو دڵی کۆتایی پێهاتۆ خراپ بووە. کەواتە معنای ئایەتەکان بەگشتی ئەوەیە کە تێناگە لە هیچ قسەیەک و هیچ شتێکی حەقیقەت نابیستێ و هیچ شتێکی تەواو جوانەکانیش نابینێ. معناکەی ئەوەیە کەوە وازی لە قبولکردنی چاکە هێناوە، وازی لە قبولکردنی خەیر و باشەکان هێناوە و نەئی بینێ، نەئی بیسێ، نە حەزەکە سەیریکە، بەڵکو چییەکە دڵی قفڵ کردووە، دڵیەکە سەیریکە، بەڵکو چییەکە دڵی قفڵ کردووە، دڵی داگیر کردووە، پەردەی داوە بەسەریا چ وەسفێکی

أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها

0: قليل
1: كشي لباتي جرالي ياخي بونو سرپیچیان کرد يمش لافاوشي زور تند من نرد سريان بربستكان من كاول کرد ولباتي باخ جوانو رازاو پر لبركتو برو بومكان دو باخي بسودو برو بومداري ترشو طالمان پبخشين كزوربي برو بومكان بكالكي خواردن ندهات هروها هنده لبرو بومي درختي سدريش كاوش زور بكالكي خواردن ندهات
2: آتي حفظة
0: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور
1: او طولايش من بويل سندن چون كربازي كفرو بديني و ناشكوريان گرت بوبر مگر اما هميشا طولا لكساني كافرو سبلو پينزان ناسينين
2: آتي هجده
0: وجعل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد وثناء وصفاص وخواي قورو مهربان ممنوني خواين اوي بيويست من بيببه خوابو ساز کردوين اوي زرري هبه بومان خواي قورو لي دورخسيون تو يافيري کردوين او زرر نيكي ممنوني خواين لسر ام نعمته بتايبد ممنوني خواين لسر قورترين نعمت كنعمتي پيامداريه كنعمتي الرساله نعمتي ام قرآنية كبومان هاتو انسان لای رئیس جمهور یک وک نامی بوبه زور فشای پیو کاله من زور گورم رئیس جمهور کاغذی بونر ای کس یک خوای ارزو اسمان کاغذی بوبنه لای بچنه گوره بی اوی تو چنه محترم بی لای خوا که کاغذت بواتو قرآنت بواتو بکیشا با برید یک کنای جبریل ای بکی او دراو تسلیمی تو کا بو محمد المصطفى صلی الله علیه وسلم فوانه گوری ام کاغذ پیگی و ام کاغذ پی حاتوت دست بدست کی پاکی دل سوز کی چاکی حکم محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم امریکا تو کاغذ دو هاتوا گورت دی نعمته هیچ نعمت اینی لم گورت ربی الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة وسلامي خواب وسر جياني باكي مبارك حزتي محمد المصطفى رحمه بزي خواب وسرهم أمتي في غمر براياني عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا سلسلة بابتي داخوازي جنجا كان داخوازي جنجا چي آواتي جنج أبي چي بي لا درسي چوارما لدرسی چوارم بابتی ام جارم من امیه چون خو من لگناه مپارزی چی بکن با اوی که گناه نکن آواتی انسان لدنیا عبارت لوی که بختور بی هرچی انسان پاره پیا که شهاده یعنی خوی ماندوه که عزیتی خوی دا با چیه با اوی که بختور بی سعادت سعادت دی دست که دی سعادت با چی دست که سعادت يعني بختوري بختوري يعني شيء يعني اوي دعوه نفسي توبه و آرز و توبه دسن كهي ده وشتن هلا بحشتا دسن كهي كوابو ام خلقه هموی بو دنیا كاركا هموی غلطه اگر قیامتی لپاوانه به جيان غلطه جيان همو عذابه حیات همو عذابه اگر فکری بحشتی لگوانه به اگر نتیجه کل بحشت نبه ایجنیه ام انسانانه کتو این بینی ام همو عظمته و ام همو سروت سامان او امها مدة صلاتي كهيانا بيان دو بياني دو متر قماش يعني بيه وبيه شنو تور يعني دلنا وقورك او كل ممالي اخو اي خو تو دوين اود من نامرم دوين اود دا صلاتهم اي دوين افشادك بس الدنيا نوال هاي سا يخلنا وقورك او كل ممالي اخو اجلي كوابو بختوري انسان هالو اي شبكاب چه تباشتو سن انجامكي نچه تباشتو كس بختورني كس سعيد نية أي بوأوي ما سعيد وبختور بين شيء بكين بوأوي كسعيد وبختور بين أبي جناه نكين أبي تاوان نكين أبي تخطيط وبرنامج دانا نين بو جناه ترى أم شو درس كمان بس يبي شون خو ما عنده جناه ببارزي طبيعة الإنسان وايا جناه كا بوا جوره ما نونا نجوره ما نجناه يانكرت بوه جناه ولا بهاش تعدل يانكرت قوم نوح كخوا غرقي كذن بوهي قناها وخوا غرقي كذن فرعون بوهي قناها وخوا غرقي آيو كذن قارون أرز دمي داشا قال بوهي أرز دمي داشا قال وقبه كي فيها كذن بخوي ومال وقصر وسروت وسامان دسو بيه ونكاني هر هم بخوتي دمي كردو همو هاتلنا وقرقيا أمجا دمي داو بيك

0: استش کز اثر یعنی نزنی چی هم مثلا کز اثر یعنی اما بایی چی او؟ بایی گناه او بایی گناه او توشی اوان بود قومی عاد بایی چی او فوتن؟ بایی گناه کرنه بود بایی توان و بفرمانی خواه جا طبیعت انسان وای گناه که گناه کردن و کوتن وای انسان اگر بکوه عیب نیه بس بیالسه تو انسان گناه که بس هر کسی گناهی کرد نه به بردوام به لسه گناه که ابه چی بکه؟ ابه وازی دی بید ابه توبه دی بکه اوهی که اکوه و حلماسه تو بیغیره تا اوهی که گناه که و حلماسه تو و توبه نکه پیاوی که بیغیره تا پیاوی که سعادتی لی بیر چوتو بهشتی لی بیر چوتو ایسا زلامی واحی زلامی واحی مدیری جگه یکه زور قرب آلوه يعني بياني الروح تدره وسعاد دوانزي شويته و هشتاي كلمة الله أكبر يشي لبيستو أو أنا مشغولة بباره و أو أنا مشغولة بدائرة كيو أو أنا مشغولة بإدارة كيو أصلا فكري للاي نيجا جنبو خوابانجي كلو حي على الصلاة حي على الصلاة آخر أمكا سيكا لبا مزقوتا بانجدا أو لباتي بيغمر بانجدا بيغمر إج لباتي خوا بانجدا حي على الصلاة ولا بني جاكت هاصا بني جاكت ولا فلين يا جاكت كوا اصلا نايه بخيال يا نا اصلا نايه بخيال يا بوشي نايه بخيال يا چونك ام انسان عقيب شر هذا لما غير بوليس بانكي كاو توان حل اشاره كي بو كرا كاو حل اشاره كي اسايش اساي اشاره بو كاي يكسب راكا بشوينيا بلام خوير زو اسمان بانكي كا ناتشي بشوينيا كبر زكام إماد عند درسنا أمي يعني إماد شون شيب كين بوي خو ما النجات دين لقنا وتمان قنا هكين طبيعة إنسانة ما دام إنسان نفسي هي ما دام إما ولا وشي آدمين ما دام إما لو شيء نن حواين أو عن قنا هي أنكر لو بهشتا خو توريدان لتوريدان الدروة لبرشي لبر قنا ما دام إما وشي أوانين ما دام ما بچای اوانین ایمش رو کو بابا پیره بانوی گناه کن بلام نه به بردوان بین و توان گناه کردن کوتنه انسان لو کولانه بکوی هر بیلسه تو عیبه تو هر راکشی بلای ولا تازه کوتو نه به بیلسی تو اصلا گناهی کرد نه به بسر گناه که بردوان بین گناه که ابه توبهی دیبکا یعنی کافر و مسلمان همو این گناه کن بس فرقنا بين كافر ومسلمان هذا شيء لقناه كدنا إما توبة أكين أو أن توبة ناكر سلام أو أن إما فشمان أبينوا أو فشمان أبينوا بس أو أن فشمان نابنوا أيوة فرميز قرجانين أو أن فرميز قرجان برا إذا كانوا حديثة كي في أغمال هي مزور مجدى يجي قوله أفرمي إذا سرتك حسنتك وأساءتك سيئتك فأنت مؤمن فرمي هكسي شعكي كرد دولي بي خوش وتي الحمد لله الذي هدانا لهذا خواه ممنون تي الخواتو هداية الدائمين بو قرآن فعندن هداية الدائمين بو مكارا خيرا هداية الدائمين يجبان كرد وهكسي كيش دولي نار حد بو بقناه تاوان آه چیب کرد دزکا با گریان دزکا با فرمیز رجاندن چون که گناهی کردو اما چیه به ام گناهی که فرمیزی بارجنه پیامه سالسا فرمی او خوشیه و او نخوشیه فانت مؤمن او علامتی اویت و ایمان ده هر کسی خفت نخوا با گناه او ایمانی نید حتی گناه که چیه کاملی قویه به حتی گناه که پیه کلپیه کنه والعزاء من أوم كردو من أو توانم كردو زناي كردو عرقي خواردو مالي خلقي خواردو أزتي خلقي داوا هم شيء في واقع لباتي هو بكري بلا بخا من إشي كي خرابم كن خوام لا خوام عادس كن محكمة ها بدوا هو جينا ده لوان ما دام وين كردو أو إيماني نيخوام أجر دلي نار حد مو بقنا دلي خوش مو بطاعة هو شيء هو أهل إيمان في أي واحد أهل إيمانك أتشير بو مزقود رجل يقسلك أخواك إياك نعبد وإياك نستعين بو أمير خطاب يكتب حرب قصة قفتوكو إياك كافك كافك حرف خطابه يعني صحيحة قصي لقلاك أي أوي بيدينا أنا سم بزقود بس جن زان دي خوايا كي نجات دي خوايا كي أما لا سلام باتو دي خوايا كم خطوة وخازو دريجو نجات من نابي يعني أما شيء أما نفاق لدريايتي أما دلي خوشني دلي خوشني بمالي خوا مالي خوا في عمز أصافر مي أو منافقة كاتك قناهكا يا مزقوتي للاوكو چي وايا چولك هيك چولك ريتنا وقفز هيك هو اي تحدن وقوشين الديبلكو كنيك لم قفز ودرشن بوي او يجهر بو بهانو وقربو لم زقوتك درشن اما وانين اما مزقوت با مالي خوا ازانين هاتين بو سجد بردن بو خوا هاتين بو وعد بخوا بين هاتين بو قصو قفتو قول لقل خوا بكين هاتين بو اوي كوا خواله خومن راضی بین چون که خوا و پیغمبر فرمویانه دیمش آوا اکل مادام خوا و پیغمبر فرمویانه دیم استراحت منه جبر زکانم گناه و تاوان طبیعت انسان بلام امی طبیعت امی انسان نه به امی انسان بردوام به لسر او گناه ابی بروا واز بینه الو گناه واز بینه لو تاوانه خواب ویسه نونشان ایمانی خواب آن زنیم یعنی شتیک من دست کل نناخی دل من و زن ایمان من دام از راو یعنی اگر چی با بازار و گرائی تو نظر کرد او بزن ایمان که نقصانی تیه اگر چی با بازار و حاتی تو نظر نکرد او بزن تو ایمان تو آو علامه چی کوکوشی ده انیشی لکولانه لسر جاده یکا لرگه یکا کوکوشی ده انیشی بوجنن و کراستور یکید کوکوشی بویده انیشی هو متأكد بزان إيمانكي برقي حيش تقناقري برقي هيش رشبا يقناقري باشا كسكم رحمتي خوالي بأقسم كأيكم بخناو الظو في غمر صلى الله عليه وسلم كصحابي بروردكر آوا بروردكر لسر أمفشكلا يعني غناهيان بخطر بشاق زاني يقول كيوب السلم عليك غناهيان بشاق زاني سأكيوب السليان صحابي قال بخدمتي في عمر وتي في عمر يا رسول الله هلكت في عمر صلى الله عليه وسلم بواهي وخواه قبل عن فرمي تيا تشومن آخر شيء كدو وأفلانا غناهم كدو في عمر صلى الله عليه وسلم يعني وزعي بو كدو توبو بكو بقرروا فنوز برجانو خايدور ارحم الراحمين او بيعمل او بيرد صحابي بيغمر بغناه ازار غي دليان هر كسي بغناه ازار نغات دلي او ايماني بينا غيو خمي خويب خو بان دو بان مهم وانا مريد هر كسي خفتي خوار بغناه خفتي خوار بسي حرام خفتي خوار بغيبت كردن خفتي خوار بازداني خل او بزان اهلي ايمان بلا مگر نیبو بخوا و خطر صحابی پیغمبر آهات نه اون دی پیغمبر خوا خوا ل قرآن فرمیه تی از دور کزی اصحابی نارن اصحابی آگرن چون ناو آگرو بوچی چون ناو آگرو چون کی زور حذکر خالتی مدحیم که بشته کنی انکلو فلان که زور میه مفلانی یشی گرو که چی درجه و خوا مسئولانه ام رو هیچی نکلو خالقی تعریفی هنگا آخر چی کردو؟ خیرکی چیه با خلق؟ نتا تعریب لتوا الذین ویحبون ان یحمدو بما لم يفعلو یعنی بشتک بدحیه کن کنی کردو امیز لیفی خوش یا انسان متکبر بی انسان تکبر با یا مثلا صعبه هاد ای پیغمبری خواه خواه من حزم لجوانی حزم کم جوان جوان کلاس کم قوز بن جلو بر بكم قوز بن في عوالك أنا قوز بن في عمر فرمي هو تكبر نيه تكبر أوي حقي خلقي خوي تكبر أوي بيب حقي خلقي أبدي تكبر أوي غيبتي خلقي كي بيشكيني شخصيتي خلقي بيشكيني أما تكبر صحابي كتير هاوي تي في عمر يقول هم اللي ناوتشون تبو كاك بو تياتشوي تبو اللي ناوتشوي تي خود بان خواه فرميتي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي دنگ برز بکنه بسر پیغمبره آخر او عرب جاهلی انا هلوه بود لدور و هات محمد يعني اواحا لدلی دلو فان يعني قل لپیغمبر نا ایون رسول الله نا نبی نا عشده حالا ایون محمد او کده اصحاب ثم بيعمل فافرمي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. نعم الدن برس كانوا بس في غمرة نعم تقص برس كانوا صحابة كوتي فاقوها من دن زور قولي من الله يمكبرهم فارض الله يديه وعدم لبر أويك الدن زور قولي من زور بيجي أما آياتهم كله لبر وحقه بجهنم يزال في عمر صلى الله فرمي نعم هنية فاما بس يوانية نبي سابد بوم صحابيك أو قصيك في عمر فرمي أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة فرمي ثابت تدل بخجنية رازيني بوك والدنيا خلقية تعريفك بلين في عيكي بأشياء ثابت واخ واخ تشكر رأيكي تشاكا تشبيعك تشبيعكي مردة خلقي متحركة ومتأكيد جبكاتك أمري مردار نابيته آخر حيوان مردار بيته باشا يا سيدي ببري ها كاين باشا سيدي ببري باشا إنسان إيش بشهيدي بالرعا باش تلك أتاوكو أو مردار بيته الناو جيغا شهيد بي فلمي وخاتو بشهيدي أرويدو أشي دا بابدي شو ها صحب يا أمو تشي فنو وصعاوكا كوابو أم صحابانا يعني خميان خواردو عذابي ضليان بو لسر قناع لسر تاوان كرك بتسياريكا لما مسايك لما ما مساك بتسياريكا اما يبقى بوانوسي على جنابي ما مسا قناعيكم كدو بردوامي شم لسري وخاتي خواتي بيريكم كان فتوايكم بو بان تشيبكم بو وقت الشيد بم طبعا برزكا مقصد دوبار زورك بو إنسان ضلينا رحد بو بقناه أو إيماني دا مزرعو هر كسي قناهي كردو ضلي بينا رحد نبو أو إيماني دا مزرعو جاء مليك يقولوا أنا إيماني دا مزرعو وقت الشهد بم تكبير يكم كان أفتوني مأجورين فتوى يكم بو بين القواد جزا وقاداش تعباتو أما موسى الشهد هوا سيلا جوابا سيصدو پنجانا پر اكتب نوزي سيصدو پنجا لا فرقتبه نوسي لا يكتبه كيشي الداء والدواء داء يعني شي يعني الدرد دواء يعني الدرمان يعني داء باسي درد إذا كاكا داء كيشي بريتي لبنا تاوان أي درمان كيشي توبة كردنا وقرانا ويشون جاء كتبه مقدمة كتيايا وسيبابي تيايا لمقدمة كان دو نقطة زور قرنج تيايا بكرك عليه بكركه الله يكم خال الله متاكد بس انا همو دردك درمانيكي ما دام خو ام دردي نردو ابي شي به درمانش ابي درمانش نردو ببي درمان نابي نابي بلاي بخادر دردك بي درمانه نا غلط پیغمبري خو فرمولتي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزل له شفاء حج دردك نيك اخوا دايما زعلني بنا مجتمع وكم ملقا إلا درمانك هي إلا درماني أو هي كشفاء بوبه دوام شف وتي براسي تو أمريكا برسال كذو العلماء ما دام خود نزال بو برسال نزانا كي دور مهم أم قصة زور قرنجة برا إذا كان شت نتشي شت كي لخوته بيش أو يبرو يشتكى وكا برسال العالم يبقى بزانا أمشتا بي باشي بي كميانا وتي تو ام برسالي كردو تو ايشي كي چاك كردو چونك پیغمبر فرمويتي انما شفاء العي السؤال انسان اگر هاتو كرولالو انسان نزانبو انسان كجاهلو درمانك ايشي او يبرا برسالك اجا سي درماني دانا او اكتبا سي درماني دانا او بو ام دردان يكم يانشي ويردي قرآن دوهم يانشي دعاء بلان بإلحاح وبفرمي اسكوا سهم يعني شيء أو هي كواب روي كتير خواني تو زياني أمشتا شيء مثلا زر كابرايك عشق زيناو روا زينا عكا كأشي زينا عكا توشي شيء به توشي عيد زبه العالمة العالمة 5 مليون إنسان مرشح يمردن أمصال بوي شيء هو بوي زيناو بوي بأخلاقيه يعني تو قبل كتاب خيني تو بوي خوب بارزيده بو كرك تلفوني بو كردم باركا تلفوني بو كردم او تي ما مستا خزانه ما هي جنم هي بلام تو شي زينابو لمساجا لمساجا تو شي زينابو تي استا من شيبكم شاش مانغا نتش مو تلاي خزان شو بتش مل اي خزانه كي خوم خزانه كشن تو شي اي دزبي او نخوشه سیرای دکه ارو یعنی نامینه تو تنالی یک جیب کم و تی چیب کم و تی قرکه بسری خوتا و حتاو که توپی بو خوتی تو اما پاداش خواهی بو تو لدنیا تو بو که و بو که خواهی گره تو بلی قو ایتی اما کاریتی یعنی تو ببرو کتب کنی تو اله زرری زینا چیه زرری عرق چیه ایسا او سا اولوپیا کنم به اسلام یعنی او دی اسلام متوحشه اسلام بو بو وحشی ام عرق خوشه نخونه ایسا لوی خویان و ممنوعیه کن هر کسی 18 ساله نبی نبی بی خواتو هر کسی آدابی عام نپارزی نبی بی خواتو هر کسی در سیاره بخوره نبی بی خواتو هر کسی در تر یعنی نیوی عرق نیوی دنیای خویان حرامی هم کدو بو چون که زراره که ازانن ابید توش هر گناهی زراره غیبت بزانن چیه غیبت لنا مجتمع کوملگا و مجتمع کوملگا برو تفرق رو ایما ابید دینه که ایما دوای چی مال دینه او که ایما دوای توحد مال دیا و دیا که دوای او مال دیا که ایما یک بین تفا متفرق نبین متوحد بین دیا دی اگر بغیبت کهی تو امشتان نبینه خالی چوارم من بام زیاد کردو و تو اگر من لیوی بایم یعنی با ما مساکم و ان خالی چوارم ایش این کارسد کچی خالی چوارم بو در معنکان یکم قرآن خیندن ها دوهم دعایه سهم خنوی کتاب لسر او گناهانه که او گناهانه زرری انچه چه بچی توشی مجتمع کن چوارم دانشتن لمجلس علمه چوارم دانشتن لمجلس علمه ابی تو لمجلس دانشی او مجلسانه او مزگوتانه که قرآن یعنی آخوان ره او مجلسانه که او مزگوتانه درسی قرآن یعنی آخوان ره حدیث یعنی آخوان ره دراسه یعنی آخوان ره ما مسایق دانشی و خلقیش بدوریا پرسیاری دیا کن اوی بروی او مجلسانه ببینی بو اوی کوا تو لگناه پارز راوی اما درمانی چوارم چه بر رزکانم یکم درمان بود من قرآن اوی تو ورده که راجانه ده بی با قرآن خوینده یعنی اوی جز ایگ نیو جز چایه که جز ایگ دانه بی راجانه قرآن خوینده یک دوی قرآن که بی چی بی؟ قرآن که بی بروانی بی خوینده دوهم أبي لقرآن كتبي فهمي بكي فهم قرآن خيني تو هيجي لي حالي نبي هيجني سهم أبي عملي بيبكي سهم أبي أوي كخوا فين تو بي عملي بيبكي أجا توب شي ولا دكتورك ورقيك البو بنمسي بل أمس درزي وأم شوار حبا أبخو بکاری هم بینه توش ورقه که بینی تو بابا بلا جنابی دکتر بیتو تی ام چوار حبا و ام چوار درزه بکار بینه ام چوار حبا و ام چوار درزه بکار بینه ام چوار حبا و ام چوار اما استفایی لیه کهی؟ ها؟ استفایی لیه نکهی ابی بروی بیوی بکی هکا تو قرآن که اخوانی تو ابی بیوی بکی اگر بیوی نکهی نابی خالی چوارم ابی بخلکی شی بلی و خلقی شیف فهم گیم یکم ویردی قرآن اکد قرآن بزانی دو هم ابلی حالی بی سه هم مطمئن چی بو قرآن اکد عملی فهم گیم چوارم بخلقی بگیم بخلقی بگیم شاید تو وکیلی پیغمبری لئنذرکم ومن بلغ اها آیت گواب بله فلو هر کسی که بلاغی او آیتی بگیرن ابی او آیتش بخل بگیرنه دو من آو بینه دو بنج بینه پیر اگ بینه کسی اگ بینه او شته که فیری وید فیری خلقی جیب گر او گاته تو ابی با وکیلی پیغمبر ابی با والیسی پیغمبر تنها با میزر اخستن سرسر نه ابی با والیسی پیغمبر والا میزر اکی زور زلی اما زور وکیلی پیغمبر نه والله حتا عبا او قبیوی و قرآن نکه نه ابی با وکیلی پیغمبر نه ابی با والیسی پیغمبر ام قرآن کچوی ناو دلوا ایتی خوشویسی او گناه لعبا تفاعل که علا گلیا اگر قرآن که زور خون او خوشویسی گناه لناو دلتای یکسر او قرآن ایشوالی دو ها کابرا ای نای فضایل فضایل گوری عیال بیا یکی دزو جرده و بداخلاه بو بلام روشه که شوی کن چوی سر مالک ویسی مالک زیان لیو که قرآن يخوين ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله دوسي جار آياتك يوتو أميش جوية بس لاي بنجرك هو جوية قلتو هل جوية قلتو الآن هل لو دقاتو ويكت خلاي دكري عا بو بو بيا وزور بشوري كيكي كله دستكان وعالم مكان أمتي بيا غمر صلى الله عليه وسلم بو شنق القرآن في والي بو عملي كل خطاب عملي كل خطاب آياتي كي أبو خلنا وخش كي أبو خلنا طا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أو عملك جبار جاهلية بو بفاروق إسلام جبار جاهلية بو بفاروق إسلام يعني أنبياء وعجائبة بيك آية يكسر تأسيك اللي ضلي ضلي قراو بو بيك اللي أنبياء وزور قوركاني ناو تاريخي ومتي بيا عمر صلى الله عليه وسلم دجاقي قناهكا أو راستي هات ناو ضليو دواي دوام درماني دوام بريتي لدعاء بلان دعاء بچيو بإلحاحه بفرميسكو بشونوية جوا دعاء بك والخواية دوال ليك أنقناهم لكلخ أنقناهم للا قيزاونك خواية طاعتم للا شيرينك خواية قناهم للا قيزاونك
1: من أول درقاء عمد في آيه اكسي جعبال أول درقاء دجملي شو ميبوية كمو خواية قولاش دار لدرقاء خوا أقل دجملي خواية جوية درقاء بوكاتو ما دام داوتا تقد داوة لدرقاء خوا خواية قولا درقاء خير اللي أكاتو توب اللي قبولك لدور أقري فالله مثلا أغوش بزاني نوح في غمر نوصد وفنجاب صال نصيحتي كرقا قلت هلو إيمانينا يعني نوصد وفنجاب صال عقلك في غمرانا نوح في غمر نوصد وفنجاب صال خليك أوهتي وابو أوهتي وابو هل كافروا لذل كافري ما يرو فالوردي كولاني ورقل ملان فالوردي نوحي ورناقل فروردي كولاني ورا قد بلان فروردي نوح في غمري ورنا قد أبيت شن فكري كردوه أبيت شن مدريسي بو قردوه أبيت شن نصيحتي خلقي كردوه تخوال أو فراكورة دعوته ومالي خوتان مسربكش إلى زمنو ملكو توزي قصي خيري بو قي أما مشتاني بو قردوه ليلا ونهارا ليلا ونهارا يعني خليك بو بلان بجوين كردو بجوين كرد که ابو هر کاتی گناه لنا و دلمان اجیر بو به یک سر راه کن ولای خوا چوارم خال سهم خال بتوان علم من هبه بزلل و زیانی او گناه هکا زانید او گناه زللی هه ایتا تو لیدورا کبی تو سا آگره کبو بینن بلا آگر نزی که خلو حتا آگره که نزی خلو تو دورا کبی تو وو چون که ازانی او سوتینه گناهی جا کرد زنید اتوش عید زده که زیگی نکوید کابو ابی تو کتب خوینی تو دار کتب خوینی تو لسه گناه کن طبعا اما بود من برای زکران گناه اوانن گناه اوانن که قومی نوحیان فوتان قومی عادیان فوتان فرعونیان فوتان حل خلقه گناه که الا خوایان فوتانه خواه لنایوان با ام همو قیلانه که تو ایبینی توشی ام ملتانه به سبب که چیه سببك شيء كبرائك جناحك مخالفي هيك كسيجناك مخالفي قانون ناك جوني قانون جيتي بلام روجانا هزار مخالفي قرآنك يا مخوات شون عقوبين هذا يعني تو حرمتي قانوني الخلقية قري بلام حرمتي قانوني خوانا قري جبر رزق أنا هرك سيجناحك خواي جور نعمتي ليه سنتو نعمتي صحت نعمتي توانا نعمتي فوشي بخواد زوربي او خلق اوروپایی که تو این بینی ایسا او خلقانی خوب من که اچن با اوروپا اکثر یعن که یه نوع هی گیلی کن پیوهی فتلیو کس قسیان لگوانا که خوان زوالی نعمتی لسد لعبه دو نعمت یعنی او خلقی نیه لأوروپا ایتیر کابرا کری راشتو و کچی راشتو و بس یک راشتو تنها سگه که یا سگه یعنه که بلاو باو تنها سگه سگه که یا پشیره که یا بلاو اتی حچی بلاو نباو لبر او انسانا زوال نعمتي خواي ليبو نعمتي كان خواي لسن راوتو حلوها اقدار ام خالانا بن يكر نماني نعمت دوهم نماني علم قرآن هركس خوا نعمتي قرآن لسن دوا او بزانا خوا حزناك اهلي قرآن لي. يعني انسان اقر هاتو حزي لنواج نبو هو حدك قصر لك أخوانك هل كسي حزي لقرآن نبو هو حدك أخوة قصر لك أمانك أقلتون نيشفى وقصر لك أخوانك إياك نعم وإياك نعم أي أقل قرآن نخيني او تو معنای خوا حزنک قصد دقل تو آقا خالیسی هم خوا رزقت کمکاتو رزق تنها یعنی گرفتگنا رزق یعنی کلیره نا کلیره نا کلیره رزق یعنی عقل رزق یعنی بیر رزق یعنی فکری باش رزق یعنی اوشتانی که مصلحتی دنیا و قیابتی تو انجا من چاچ نان و گوش و گرتک چی لیه کن هم یه رابو او دسته کن بلام اما زور گرنگه که خواه من نعمت ایمانم باتی نعمت عقلم باتی نعمت ها مریم الله خواه رزق مدا من خواه رزق مدا رزقه که خواه عباد نبو عنده تفسیر نوسیان والا تری خواه دو تری بو حدو لیکن تری چی لیه کن مریم فقیه عقلی بو احد جیهی بو احد هم علماء الدنيا لما الدنيا دانش نقصة خيري بوغن شوهرم إنسان توشي وحشة دبي أقل قناهي كت وكتون زوالي نعمته نماني علمه نماني رزقه وأهلوهاته شي وحشة جبه يعني جاري وابه ماندوه بي لخوي حزك أبرابه جيقيك كذبينه حزة دراوسيناك حزة خزانك هناك حزة منالك هناك حزك دائما خوي تنهابه يعني توشي وحشة دبي گناه توشی وحشت دکا ولی اکا باری بسر خوتو ولی اکا حزل هیچ خیرگ ناکی خاله که تر انسان به هی گناه ها خوا اهلی خیری لی اکا زور پیاوه هنگم گرکه معنی زور پیاوه هی لخنا خزمکن معنی پیاوی عقلون پیاوی جیرن پیاوی مردن اوانا حزناکن لگل تو دانش چون که تو اگر لگل پیاوی که عقل دابنشی بدو دقا گران کاری بسر اینه بدو دقاء استفاعيك اللي يكيد أبي أهلي خير شفاتي أو خيري تيايا فج خيرك اللي ولا قدي دي خواهي قورا أوكم الله خلقان لنا قيزاون وناجرينك وكو تو لا يتو قيزاون وناجرين أو أني جهر تجب قيزاون وناجرين لذان لقال تنابن خواف نعم الله أمجا تاريكاي أكيتنا ودلوة بهوي قناه هو تاريكاي أكيتنا ودلوة وكو تون يعني وكو تون زهر اگر بیده لبدن لاشه دا افرقه نه لاشه نامینه هپرون هپرون یکا هر وها گناهی دل آوا افوته نه وکو چون زهر لاشه افوته نه گناه توانو بفرمانی خواهش آوا روحی انسان عقلی انسان فکری انسان ایمانی انسان افوته نه فوافنا من با خاله هیتر انسان بهوی گناه و توشی خسف به خسف خسف يعني الدمكات وخلقي تيش وخسفي ها قارون قارون درقاقي خسفنا به وبداري يعني وكوشون قارون أرزك الدمي كردو قوتيا أما نيش دائما كان بخوانا ورعنا يعني لدوري أو دسع فوا بنو دائما باسلان باسي أو دسو خواردنو معدية وأمية روجي لروجان أقليا البرزنا بتوبولا يعرشي خوا ولا يعرش إخوان أرون دائما بناي فرشي ناو خوفنا من بخرابي كان بيس يكان برو بيز يكان يعني نزم سيريوكم الله خلطانك دول لدين إخوة بزانة خليكي تشل أخلاقا بزانة بعد أخلاقي كنت يعني توروني بيبين بعد فليم يقدر أدن كأو خلطان شفلي ولي أدا روني سيريك توروني سيريك بو تنك أو برو خوار أهوانا بلان تو برو جول أرون تو بقيب عرشي إخوة هم كيشو بعرشي إبليس هم كيشو بعرشي إبليس أخلاق إبليس يبدو يرقى طبعا برا إذا كان يكل دعاء السلف زانا فيش وكان من أمبو كوتيانا اللهم عزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك خواهي بهي طاعتك جرايليتو وقورمكي بعد فيها يقول بهي قرآن خلنا وخلقي دسي مازكا وهي علمي شرعي وخلقي دسي مالكا زلام يواحي بهي اول كقناه تان ومخالف اقواقا همو خلقي لعنتي ليكا رانا ناشيدة فيها وناشيدة فو امرو قليبا نسيبيبا يعني اواعي بحاربين يعني كوابو تو بهي قناه وخوا عزتت بأدا بهي قناه وخوا عزتت دشكيني بهي طاعتة وخوا يقول عزتت بأدا كوابو كوتايق سكمان بمينين اما چون معصية تركين گناه تركين بفرماني خواه تركين بچوار شد يكم با ورد قرآن روجانه ورده كي قرآن معنى بي نيفوتيني اگر فوتان من با قضاي پينو شو دوهم بدعاء بلان دعاء بفرميسكو دعاء بشونية جوا سيهم كتابي زور بخينيو لباري او قناهاني وكالا قرآن دياري كلان او قناهاني لقرآن دياري كلان بكتابي نصر خينيو دراسيان كين بزاين علماء شيان وتو علمي تازة شي وتو لسيان شوارم اما مجلس علم ما نببه لما مجلس يسام مجلساني او دانشتون ملائكة يسا دوري داري سكونت ما نبو برفا بي ها ظلمان إزراحة من يما مجلس ودلون زور إزراحة سكينة في غمرة فرمي سكينة دا أبالة صندوقات أم جا أخوائي يورا فرمي دا جيغي كام نباسيانكم ك أو جماعة أو ملاء أو خلقانة فخوم دروسهم كل اللوان باشتر يكن كباسيانك لي فابو يما أبي أم مجلسانة معنها بي مجلس ذكر معنها بي مجلس طاعت معنها بي أو نيا ذكر دوائن ويجاكان معن أبي ما قد نيان فوتيني أو يردو أورادة قد نفوتيني شنك أوانا بنزين وكو شوان سيارة ببي بنزين ناروا برهو روحي إمش ببي أو يردو أورادة ناشر برهو خالة برنا وجوانا كان يفو الرحمن كيفتا عافية من بخيرتا إيمان من سلامتا خواهي لقناه بمان فارزي خواهي قناه من لله ناشرين كي خواهي قناه من لله قيزون كي خواهي طاعت من لله شئين كي خواهي محبت وخوش بيستي خواهي لقمان أزياد كي لبرنا وجوانا كان يفو لقناه باقودائك من خوش بي لقناه ما مساكا من خوش بي لقناه أم مجيس خوش بي يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رفكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

وريابة ورا لغفلت مالاواكا زخيري او رقايا برلا تقواكا كانت شويتا حزوري توزي حياكا براشيتي بس عقلي بياكا لخلق خوي حيوان خجياك قد جنا فكري لدنيا چون نظمي روش تا ايوار مشغولي بزم ورزمي دل خوش مكب كزداري وبخزمي دمي كوا اسيري نفسي نزمي ورا حربي لقل نفسو هواكا بو خرافه زور با پلو برنجی شانازید بو بجوانی و قیت و قنجی دنیا توها گرتبو با پلاو برنجی بغفلت شو برادر عمری گنجی لمولا عمری را بردو قزاکه.

مسلمان برانبر ببراو خشکی مسلمانی ام یاسا قرآن یل دو شونی قرآن هاتو لسورة الحشر آیتی نو و هر وها لسورة التغابن آیتی شانز ای موتمان معنی قاعده که اویا که هر کسی اگر خواه بوی بکا درد و نخوشی شح لدلی خوی دارنه لدرونی خوی دارنه براسی او کسانا سرفرازن شح یعنی چی؟ زنایان من فرمویان شح حالتی که درونیه اویش زور سوربون لسر بدسهنانی دنیا کدسیش یکوی زور زور رزیل و چروکا آماده ظلم و ستم بکا بو اوی کوا او دنیای دست کوی یعنی تماح باشه بلام وات پیه نکا خوان خواست دست بو شتی حرام بوی امجا کدسیش تکوی هول بدی حقی خواهی لیا بدی و حقی مسلمانانی لیا بدی او لو کاتیا هي او تري ومن يوق شح نفسي يعني خوي باراست لشح نفسي خوي للرازيلي وبيسكاي نفسي خوي براسي هركسي خوي بباريزي للرازيلي ولبيسكاي نفسي خوي او كسان السرف رازا يعني بردو يعني توا يعني السر كوتوب لا جياني دنيا يعني خوي تعالى القران في روزة افرمي ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا سورة معارج هل يكيك لإيما بيويست محاسبه قمان بكين عموما نفس من جوريك لهالبي تيايا جوريك لحزي دنيا تيايا بلام آية أما واي بيا كردين كاتي توشي تاقي كردنا ويخواي بين بوي دس بوي هندي لمالي دنيا من لدس بچي بوي هندي بلو بايا كاني دنيا من لدس بچي آية لو كسانا من كسبري النامين يو دسكين بنا شكري آية اگر لو باي دنيا من دس كبيو هند يا پارو پولي دنيا من دس كبيو آية اوه من تي اكا منعي خيري ليبكين منعي حقي خواي ليبكين منعي حقي مسلماناني ليبكين اگر لو انا بي خواه بنا من دام الزور زور خطرة جا خواي تعالى لدواي اما افرمي الا المصلين افرمي اوانين يشجرانن براس تقيني نيجاكن براس تقيني رجاء إخوان قرتوا إن شاء الله لو أنني بلام أو كسانيك هل نيجك صادقكن يا نيجناكن أو بربيس أمان تيجي بجيبي أو كسيك خوشي بيسي إخوان نشوف يتناول دليوا براسي رزيلي وبيسكي تماحي بارو بول أشي يتناول دليوا أو كاتا دلي بوجناكا خوابنا مندا يغملي قوش بسم الله صلى الله عليه وسلم لحديثة فرمي أم بني آدم زر عجيبة أقر دوليك آلطوني هبي حزكا ببي بدوان أقر دواني هبي حزكا ببي بسيان هيج تيري ناكا إلا خلي بان قبركي نبي كاتيك أمري يا سبحان الله زر عجيبة بوابي بوابي لكاتيك كيشوكاني خوي باشترین درسن بوی باشترین پندن بوی آخر کیه پارو پول پاراستی لمردن کیه پلو پایا پاراستی لمردن آخر دا بو درس ور ناگرین لپیشوکانی خو من هر یکی لوی خوی اگر ایمه درس ور بگرین لپیشوکانی خو من او زور شته خو منی لیه پاریزین زور شته ایمشتی ناکفی بس کیه شکه اویا خلقانك لا بيش إيه مرة يشتون أكون ناوشتك يعني إيه مش بالضبط شين بي أوانا قرين تاكينو ناو أويك أوان تيكوتن لا حول ولا قوة إلا بالله كم كسي يسود ورا قري لوي بيشي خوي جابا منو توي مسلمان لو أنا بي أجر خوي تعالى لم دنيايا دو سيفلسي في داين با بزانين حقي خوات شيا لنا أو دو سيفلسا كورا وخوات دو سيفلسا هو شيء سكانم دلت خوش نبي وابزاني باخاوني اونا اونا مليون دولار بي اونا مليار دولار بي او تشيه يعني خوا بي بيك شركة ليتي سينيتا بيك شركة دلت زور خوش نبي بي والله حقي خواي لينا دي هيج قيمتيني

كانت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع

فبعثناهم أمة بعثناهم

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا

هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتدى

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة

المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا

يتلفظ ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله

أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقول

ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك.

يريدون وجهه. ولا

الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب له

وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

بسراني برز راديو المحراب لا ماوي راب ردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحما، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان قناه هلو طلكان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجير بكي خدايا خوايا وامان ليبكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمر بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا اويك قرزار قرزكي بو دفعكي اويك نخوش الشفاي بدي اوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي اوي منالي نيا منالي بي ببخشي اوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خواه ولات من پركي لبرايتي وخوشي ودنداري خواه لهمو نهامتيك امولات من پاريز راوكي خواه بخاطري قوري خود لتاوان وقناهي همو لا يكمان خوش بيتو من خيط جرساي خوتو اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته
ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

باسی خم فرق کردن با عرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب التبرک من عرق النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان النبی صلی الله علیه و سلم يدخل بيت ام سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواررها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبت. واتا أنس كري مالك رزي خويلي بدلي جاران قلي جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات بمال أم سليم دايكم كهوسري أبو طلحي زربابن بو. گلی جار کدایکم سرنیونکی خوی نبوایا، گلی جار کدایکم لسرنیونکی خوی نبوایا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دخوت. روجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات بو مالمان دایکم لمال نبو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دایکم خوت. چون بدایکم یانوت ای ام سلیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی هاتو بو مالتان لمالي اول سنو نكيتو نوستوا. فرموي جاء ام سليم هاتوا تماشي كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم آرقي كي زوري درداوا چوراوة سر پارچه چرم لسنو نكا جا دايكم هك بكي كردو شوشي كي لدر هناو او آرقي بشتي هل دمجيو دي گوشي ناو شوشكانيوا. جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخواكي راچنيو فرموي او خريكي چيت ای دایکی سلیم؟ دایک موتی قربان ای پیغمبری خوا با امیدی پیروزی و مفرکی بمنا لکان من ام آرقی تو کودکی نوا. فرموی پیکاو تا آفرین با خود. پیشوا مسلم گراویتی و برزن رون کرنو یک با تگیشتینی زیادر لن فرموده یا کامال فرموده و شوینوارو بیسراوی زنان هیا کدگن رادی تواتر او د چسپینن که خو پیروز کردن و خو مفرق کردن با پاجمو شوینوارو آثاری پیغمبرانو پیوچکن کار رواو پسنده بمرجه او سرنکیشه بو هاولدانانو شرک بو خوا. باسی نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخلقو پیروزی ورگرتن لی. بابن فی قرب النبی صلی الله علیه و سلم من الناس و تبرکهم به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. واتى أنس كري مالك رزي خويلي بدله پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنوجی بیانی دکرد اتر راجکران و آبکیشکان مدینه حاجت و دفرکانیان با آوکا و دهنه بوی. اویش با مفرک و پیروزی دستی پیاده کردن گلی جار بیانیان زور سردیش بو، بلام لگل او شاهر دستی دکرد بناو آوکا دو نا امیدی نکردنو دلی را دگردن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. واتا أنس رزي خويلي بيدلي بچاوي خم پیغمبر بيني صلى الله عليه وسلم سرتاش سريد تاشي ياراني خرمانيان لدابو هر تلامو یک برده باوا یاران دین قوسته و دکوت نودستی یکی کیانه و پیشوا مسلم گراویتی و. با
باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کبرحمترین کسب و منالانو خاو خزانی بابون کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ارحم الناس بالصبيان والعيال. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت احدا كان ارحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان ابراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وانه ليدخن وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. واتا أنسي كري مالك رزاي خويلي بدلي كسم ندي وكآوى وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم بزيبيته وبخزانة وتي لقند لقند كان دور بني مدينة إبراهيمي كري بيغمبر سلامي خويل سربي درابو بداين كبيغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دچو بولاي إمج لخزمتيا دچوين مردي داينكي إبراهيم سلامي خويل سربي واتا باوكشيريكي آسنگربو آسنگري دكرت بيغمبر صلى الله عليه وسلم كدوت كدچو جوروا مالک پر بولد کلو بشروک خانوکا قنگ درابو جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراهیم کری هل دگرتو تیر تیر ماشی دکردو وانی دکردو انجا دگرایو کات ابراهیم مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ابراهیم کری منا ممک خوربو کمرد لبر اوا لبهشت عدو داینی هیا ممکی پیددن حتا لشیر دبرتو پیشوا مسلم گراویتیو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. واتى أبو هريرة رزي خويلي بدلي أقرعي كري حابس شاوي لبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم حسنی کری پیشو علی ماجد کرد که کچه زای بو کری فاطمه کچی بو رزای خوان لیبه اقرعو تی دسامن دمن علم هیا تا استا کسی انم ماجد کردوا. پیغمبرش صلی الله علیه و سلم فرموی کسی رحمی نبه رحمی پینا کرد. پیشو مسلم گراویتیو.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
1: أكركاني في غمر عليه الصلاة والسلام قيشتي نباسي قرياني في غمر عليه الصلاة والسلام گریانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گریانی چی هاوار هاوار و دنگ دنگ و بشیوهی چی ناشیرین نبوا تا توانیویتی هولی داو دنگ برز نکاتو بگریان و تا توانیویتی فرمیس گوی لچاوان بیت خوار زمان تیایا بشدار نبی به هیشیوه گریانکانی زور بی یا بزهی بابا برانبر یا ترساو لعومتکی یا لبر بیستنی آیتا پیروز و برزکانی قرآن پیروز بوا یا او که خوش شویستی و رزو گوری در برین با خواه سبحانه و تعالی یزیدی کوری میسره او که امام ابو نعیم لحلیه دهی نیم جدی پینج لاپرد و سوسی پینج و امام ابو داود دکتی بزوه داده یعنی بر رقم چل افرمه البکاء من سبعتی اشیاء عادتا گریان به های حوشتوه حو هو کاره با گریان یا لخوشی ها گریت و که ابو بکر گریه كبير عمر عليه الصلاة والسلام فرمي أصحى ترسايا يا للريابازيا يا لآزارايا يا لأصباز بزاريا يا لترسانا لبرخو مطرف كري عبد الله لباوشي وإجارته فرمي أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي ولجو فيه أزيز كأزيز المرجل هات مخزمة في عمر صلى الله عليه وسلم زائي كان لدوايا ونجم كرد براسي لنجركي أو انذك قريا قريانا كي جم لا جيزي سرسنگي بوكو شون جيزي منزل دير يعني نيه سوزو دنگ برزكات آخر هوا هيا لا نيوز دنگ برزكات هر وانيم لباو كارو كاكو جيريان وانا بي شكا بيتا حرف كبوه حرف بيتا كلمة كبوه كلمة نيوزكاتي بيو بطالة.

سگریانی که لوشک لوشک و فرتنه هر سری لعالم شیوانه ما اگریه بابا گریان و نابه هموش اصولی خویه دانشی من دان عایشه فرمی کانه یبیتو فیونادیه بلال بالاذان پیغمبر علیه الصلاة والسلام شون یجی کرد ویت بلال ده هاو ده فرمی پیغمبری خواه همی آمادن ده فرمی شو قامت که آهات فرمی سویان بخواه لزور و جمله گریانی بلن او نیجه که بیانیه که آتکانی خواه خواه یا بخواه و کسی ده قرآن تیب گاب راستی نتوانی آتکان زور بقوته قصه بشر نتخواه گریان بلان بخواه آتکان زور زور بقوته بخواه آیات یک دو جار بیخوان رو سه جار بیخوان رو لبنا دینه اما کلامی خواهیه اما معجزه گوره که پیغمبر رسول الله سلام اما نوزولینیه اما چی اما نکات گریان چی نکات گریان تو رحمه الله حسنی بسیار فرمی اگر زانی ایمان ما و عادل سیا کاتع بزن ایمان ما ویش دکاتی بستنی قرآن اگر تأثیری تیر کردی و ایمان ما و لجی خویدی تقرب با خیال تنها و هیچ لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله وإمام عثمان فرمي والله قد ظلما باك به قد بيزارنا بالله تكان إخوة هرتيرنا بالله أم خوي بيغمرة وعربة وباش لقصانة تيهجا سفري أسمان كاني كردو تو سفري شو كردو لقد رأى من آيات ربه الكبرى شون ناترسي شون خاوان هرشك نازاني شيه بهشتكي بيني وجهنمكي بيني و قاب قوسين يا ود نونن لي نزيق بوتو هيج ملك هيج نزيق نبوتو دبروا ام دزاني اعمه هي شي انقصانو براسي باخي وسنجي كل شي دا ما مو بي اغا عربي نزان شو زاني ماشي حتى خاص يجيب لي من بوق دي شو كان پیغمبر صلى الله عليه واله وسلم فرمى لمزقوت هندي شو كارو باري هبو دعاي درن هاتو كهاتو هات السجيقة بالكي دعاي فرمى يا عائشة ذريني أتعبد لربي الليلة اگر ریگم به حضرت کم هم شده گفت خواهی خواهی مردم سبحانه تعالی اتو مولای پیغمبری خواه من پیم خوشن لیم نزیگ بی ولی گلو شا اوی خود پیت خوش لیم نیچه خوش چی پی خوش او پو افرمی دستی کرد بنیوش کرده لنیوش رکی افرمی افرمی از که تخواه بچه یا ورده ورده هون هونه تخواه رو بخواه افرمی لرکوعانا وستایا و لسجودانا وستایا و لحسانا وستایا سرکول می مبارشی ترک ریشی مبارشی ترک جلکی ترک کرس لدانشین تحیات و سجده کش خولکی برده میشی ترک حتی فرمی بلال لو ساته ها دو تی پیغمبری خواه سکاتی بانگ بسن بانگ بسن سیکا پیغمبر زور گری علیه سلس فرمی ای پیغمبری خواه با چی گری ای خواه گوره مهربان لهم گناه کانت خوش نبو لو پیشین و لدوائینا فرمی بلال افلا اکون عبدا شکورا بشه اوهم نعمت قبل دراب من ايش مروف نا بي سباسي فالكم داستيا لقد انزل علي الليله امشو سنعاتك بودا بزي وويل لمن قراها ولم يتفكر فيها اي هاور بحال يو كسي اياتنا بخينه تو بيدي لنكات دعاتك كتاي سوره ال عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار اتاد واي بوشي اواني يتفكرون في خلق السماوات والارض ولين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار اي هاور بو كسيم اعتا خينتو بيري لنا كاتو عديس تماشي اسمانك تماشي سرزويك تماشي خوتك تماشي شو دورك بيكرو امهم برنامج رجي والذكاريه خوايشي قول الداينا وبيهودنيا سبحانه وتعالى ابن مسعود فرمي الرجل شانوتي ابن مسعود ولو تنبالي بيغمري خوا فرمي عدي قرانا بو بخنوت ما بيغمري خوا اقرا عليك وعليك انزل القران بو توبخن مو بو تو دابزيو فرمي آخر إني أحب أن أسمعه من غيري من حزكم لغيري خوم وبي بيستم فرمي باش فرمي قرآن أبو خيان دولة سورة نساء وهتا آيات السلية قيش موي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة أي هاور بحال يو خلقاء للرج قيامتا كهامي وستاون بيغنبر الشايا تكان بسر بانك دكري أبوي ببيت الشايا لسر أمتكي وترش أي محمد ديانين دايت كان بشايات بس لما تكتب فرمي حسبك راوس فالنسي لكم عيناه تذريفان فرمي أسك بهون هن ليت أخوار شكا أو دزاني أو شايات يشان قورية أنجا بزيب أو متك شياديته هيج دا صلاة شيئة لقيامة توجه المجامة دي أنجا بريانا هي لترسي نار رحاتي كان وسقط دجوالي كان ينرج قيامته براء فرمي لجنازيك بين پیغمبر صلى الله عليه وسلم هات فرمي قبر بو شيوتيان فلانكس
ئەفرەی من چوومە بەرامبەری بزانم چییەکە زۆر نزیک بۆ زۆر بە سەرنجەوە تەماشای ناو گۆڕەکەی کرد. ڕواکە فەرمی لە خۆی فرمێسکی هات ئەوەندە فرمێسکی هات ئەوەندە گریا حەتا ڕیشی مبارەشی تەڕ بوو خۆڵی قەبرەکەی تازە هەڵیان کەن بوو تەڕ بوو تکەت هیچمان قسەمان ناکرد. دوای ڕووی تێکردی فەرمی یا ئیخوانی لیمیتری هادا فاعیدو برایانم بۆ ئام ڕۆژە خۆتان ئامادەکەن. إمام عثمان فرمي ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه بخوا هردي من يكن بيني بلا جيان ما توقي نرنا ببيندي بينيني ناو غور أمره فسيدك بتاقي تنيا لي أبجي أضري فري أضري كزنا أبلا تبرو قرنجا كا دائما سرداني غوركي زور القبور بران سرداني غورستان كان سرداني خوشكان كان سلام مرقان تذكركم الموت بوي مردم ثاني بيد بينته فإنها تريق القلب ضم نار مكات تدمع العين في المسك للشاو دينة أخوار وتذكر الآخرة وقيامة ببيد دينة إنسان مسلمان دبي زاب رواس ما شاء أو شو نشكاك أو يتر توصي سلام عليك يلي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إن شاء الله يا مش بما ويش تدقينا لا تال تبث ما بقيت له أي أخو دام هذا كده وين أي مراسي أمادة كدن فانصان فرمي أكيسهم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا زيركترين جيرترين من الروكة سيلا هموان زيادة بيري مردني هيا ولا هموان زيادر خوي آما ذكر دوبو دواي مردن إسا قبلين كاكنين سعيتي توسلتا حاضري وصيتا حاضرة هموشتا كانت طواع حسابك وصفرك بريكي أما برسالك همو دبيل أخو مانيك عبد الله كري عمري كري عاصف على خوي لباش رازي بيا فرمي في غمر عليه الصلاة والسلام شو يشان أو آياتي خيان دواء ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس دعاكي في غمر إبراهيم خوايا أو بباورانا خلقان شي زور يعني لخشت بردو فمن تبعني فإنه مني أو يشون يقصكاني من كوي ولا منه ومن عصاني أو شي سربيشي منك فإنك غفور رحيم توزر مهربان وببزي فاشنا قصكي في غمر عيسى خيانو عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك خوايا قالوا أنا عذابهم يا عبدي خوتر وإن تغفر لهم قال ليش يا خوش بي فإنك أنت العزيز الحكيم خوايا تو دانا بتوانا إلى سرها مشتر أنا جاء دستي درس كدو في غمر صلى الله عليه وسلم هل دي فرمو اللهم أمتي أمتي أفرمي إتر أقريا أقريا وهل دي فرمو خوايا أمتكم خوايا أمتكم أما نقريا بأمتكي أفرمي لا تا بوش وخوي يورد جبريل ناد عليه السلام ولا يبيغامر برو بيبلي يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك برو بيبلي خمي نبي أو أو بي خوش إما واي بويك إن لقل أمتك القناة نبي به الشيوي أو خواص سربشكي كل سلوي نيوي أمتك بشتا بهاش ديان شفاعة رازي نبو بنيوي فرمي الشفاعة فإنها أعم وأكفى زور ثلو هموان دقليتو الحمد لله كريم عمر خوال أخوي لباش رازي بيفرم إن كسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا في غمر عليه الصلاة والسلام نيجي رجلاني بكر دين بشياني ركوع وسجود يتفهم لنا من يرجك يا دستي كذا قديان لبرا يكسر أمام الليبس فرمي ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم خدايا باليانت بيندام حتى من لنا ويانا بمسزايان نادي ربي خوايا ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون أيتو باليانت بيندام أوان داوي لي بردن كلمة سزايان نادي خدايا أو تائم داوي لي بردن كن سزا من مدولي من خرب يا رب العالمين دعائي كسلامي دعائي أفرمي عشيش أفرمي خواي قولا بارشي أغري جهنم من ذكر دو أعوى بينيم لترسي أو أغرى أو دعاية مخانت وقريام إمامي علي فرمي لغزاي بدرين شو قيشوني تأوي سياسة الشوار دكاسين هوال ما بيقيش توكن هزار كز لمشيكا كان بهارة بالوان وزير بزاكان يعني وبشيشي تواوي جنگ هاتون بو جنگ لقل إيمي علم صح لا شوالا كا إيمي زور دورين لمدينة پیغمبر عليه الصلاة والسلام زور خمي بسون كم يكم روبا روبا نوية او شوش کمیک باران باری زوبه من هیلاک بوین همون من خو من لیکو
لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يهم أخوما ليكذبوا ونشكتوا ما ندوبين لخفت ولا ثرسوا لا ما ندوبون ولا هميان إلا بيغمال النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح أو شو أن أخوة بيغمال عليه الصلاة هل شو أن يجي كذبوا قليا هل شو أن يجي كذبوا قليا يفرموا خوايا نصرك التي وعدتني خوايا أو سركوتنيك بليانت بيدان ببين الذي خوايا اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض خوايا قال آم كوم الله ناو سنيتنا فرسلي لسر زبيا خوايا سر ما قد سريانا هر نيجي شو نيجي كدو أقل يا أقل يا حتى بياني بو دعي وشك غزاي بدر توابو حفتا لمشتكين أسير كلام بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي ما ترون في هؤلاء الأسرى أدي ورن رايوشتان بيكم شبكين لم أسيرانا إمام أبو بكر لهم كسب رحمة البو فرمي في أغنبري إخوة هم بنو العم والعشيرة وأنا همي آمزا وخالوزا وخزم كسبكالي إيمان من بيان باشا كتب رباري كان لي ورقري وكو في ديا بو إيهيزو توانا عيشيش بيبو إيمان بلكو أواني شخواه هدايتيان باو إستابيان كجين لدز درجي في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي عمر تولش وفي ولا علمي في غمر إخوة أمانا أئمة الكفر وصناديدها أمانا سليهم كفر كان أهل مكة وهرج جربزو بعلوانك هل الدجمنان إخوة في غمر تعقيب بعلي كبرياتي بابي كجي فلان كسي خزمي من بين في الشبان بكجم هل يا كمان بوئوي بي سلمانين لا إخوة كإيمة أول دخل ولا أبراء من لضلانية برامبر ولا من لضلانية برامبر دجمناني خواه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دعائي رابوشون إمام أبو بكر پیباش بو كتشي بكاد برا پاري كان لور قريب آزاد يانك هنده شي ديل بديل هنده شي مثلا هر آزادي كر بوي مسلمان بي هنده شي شي با هنده منالاني مسلمان فيري خلان دواري مسلم كان وهنده شي ببرا پاري أفرمي بياني شو ما هو خدمتيان سير كان بيغمر عليه الصلاة والسلام لقال أبو بكر هذا قرين أبو قرين خيره رأيتم تيم قرين أجد بوت هو كارك أي شيء أجد أي زلم بابي زلم قال ناي زلم هل قال ثان دقرين لبليه بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة أم دارا بني والله أسا أخوات دي مني كي نشان دام كم شي ما كردوها مي دي توري من يعني حفتا لبي باورانا كشتو حفتا من لي أسي كردون لتولي أوي أمبار من لي ورقرتون لأحودا بهمان جمار من دي توري يعني حفتا الشهيد بحفتاش برينار فرمي بوا قد يمك صحابة كان أمشيان لبيش فايقولوا آياتي دابزان ما كان لنبينا أن يكون له أسرى في غمر شون ده بأسير داني وبارا ورقلي تريدون عرض الدنيا يودة ثانية وسامانة شي دنيا بدأس بينا والله يريد الآخرة خدا ده يوي قيامتان باتي كواتر رابو شون إمام عمر لويدا بسان تربو ولو دواتي جوانا يشي لو أنا عباس إمامي في غمر بده بي كشتا في غمر صلى الله عليه وسلم عباس ده وبيا صالحة قوريه ويش فاهمي هداية داندون بأميرنا وشكان وبيا صالح وركو بيكو بخوا صلحة فأنت أرحم أمتي بأمتي أبي بكر برحمتين كسيمن بأمتكم أبو بكر بلام أشدهم في دين الله عمر بيدا قريتين يعني لو كسياسة سرور بيه كقرآن السنة سرور بيه إمام عمر كل خطاب بلام نقرر شهر عمر أبو بكر قولة العمر ولهم يعني راضي أنا زفرمي في غمر صلى الله عليه وسلم لتمني الشصة أبو ياندو أثر بو أفرمي أخوة يقولون من الله شيء بخشي لما ريق قبطينا ينا إبراهيم زوري خوش دويس تمني هجدس مانتي برام همو جاري في غمر عليه الصلاة والسلام دش ولاي ماشي ذكر بوني ذكر والله يتنى خوشك كان خوشك في غمر عليه الصلاة والسلام فمي بوم بينه هنا أنا نخوش شكيد جرجي خان قيشت حالتي سلامر في غمر عليه الصلاة والسلام كريا باوشي كسيد يمن عليك كريا جان ششاني سنة سختة في الميسك دشاية تخوار عبد الرحمن فرمي توجي في غمر إخوة فمي عبد الرحمن أما رحمه بزي إخوايا في الميسك إن العين تدمع والقلب تحزن شاف الميسك در يجيط ضليش غنبارة ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تنهى أوجد الله إنك خواب
پیر رازیه بلان براسی اینا علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون یم بکوشی دوائی تو ای ابراهیم زو ادل گرانی انا زه فرمی اگم لیه بکا کچه لکش کانی پیغمبر علیه السلام طبعا چوار کشی ها وسیانی وفاتی کدول جیانی خویا فاطمه شش من دوائی پیغمبر علیه السلام ام کلثوم یعنی وفاتی کرد پیغمبر علیه السلام هاد لگل جنازه که فهم لسه قبره که دانشته بود زور با یه گریه با کشکی که وفاتی کرد فهمی اسکر چایی هات اخوان اسامه فرمی زینبی کچی پیغمبر علیه السلام کچی چی هبو نای امیمه بود پیغمبر زوری خوش دویز علیه السلام کچه زایتی ماشی دکر دو بباوشی انا حتی لنوی جل لباوشی اگرد که اشوا رکوع دایانا اشوا سجود دایانا تحیات دانیش ایهنا لباوشی دهانا اونی خوش است حالتی زور تیک شو نردی به دوی باوشی ها فرمی بابا کن بیدم کسیم زور نخوش پیغمبر علیه السلام فرمی برا پی بلا اینا لله ما اخذ و له ما عطا و کل شین عنده بی اجل مسمى فلتصبر و لتحتسب او اخوه دایوتی هی خویتی وشی دیبات ولی خویتی اویش پی بلن با آرام بگری و انشاءالله شعره پادر لخواب کن دوائی زینب خوی پی نجیلی چی چی تری نردو تی بلا سوینی خواردو علا بی باو کن بی بولم که پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام فرمی که هات امیمی خستا باوشی و عین صدی منا که جان ششانی بینی زور گرام بلا صدوی فدمعد عینه هدو چایی پر بلا فیر مسکو هات خوارو سعدی کوری عباده فرمی یا رسول الله اتبکی اولا تنها عن البکا ای پیغمبر علیه خواهد دبینم تو دگرید ای خود تو پیشتر بوتر ما گریم فرمی انما هی رحمت جعلها الله فی قلوب عباده ام فرمی اسکان الرحم بزی خدایا خسیوی تدلیم رو بکانی و انما یرحم الله من عباده الرحماء و تنها خواهی گروه مهربان رحم بو کساناکا که او بزی لدلیانا هی ابو هريره افرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لنا شي ابوا اسرداني گوري داي شي كه زور گريا ابو بكر عمر شون دعاي گريان زور بي جي شكه گريا لبروي پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي داوم كردو استاذن تو ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي داوم كر خوي گور ريگن با داوود خوشبوني بكم ريگي ندا داوم كر ريگي سرداني كردنم بدات خوي گور ريگي دام بو يگريم كيشن پيناكسي بو ابن عمر فرمي سعدي كري عبادة سركردي أوسا في أبي ما أقوله خاندان شي قوري شاري المدينة صحابي شي برزي في غمر عليه الصلاة والسلام نخوشك كان خوش بو في غمر عليه الصلاة والسلام هات السرداني لقال عبد الرحمن كري عوفو ابن مسعود وسعدي كري أبي الوقاص كهات جورا وسرن جدا براوتو سعد فرمي قد قضي جاني سبارت وتيان لا يا رسول الله يشتعب جاني تيان في غمر يخو فبكى فلما راى القوم بكاءه بكوا بس كذا قريان في غمر صلى الله عليه وسلم سؤال برحم افرمي هم ما راك كثير يعني في غمر قريان هم قريان دعي فرمي الا تسمعون ايه جثان لين يك ان الله لا يعذب بدمع العين خوام رف سزان هذا لا سرق فرمي سكان الشاوي ولا بحزن القلب سزان هذا لا سرق بارد لي ولكن يعذب بهذا او يرحم خواهی گورا رحمه بزهی خوی و سزای خوی به هوی زمانوی و این المیت یعذب ببعض بکای اهلی علیه بجور گریانی شی خزمان مردوکه سزا ورگ دیل قبرا یعنی سزا که هندک دفر من سزای چی نفسیه که او دبینی لیو تو زور بشوقی بوی دگرید او دلی پر ربیو گرید لبروا بو مردو ما گریه زور حتی سیر رو اجازت پیدراوا إذا ما جاء جاء بيرد كيوتو أنا سفر من پیغمبر عليه الصلاة والسلام مفرزكي سباكي كنار دي بو تبوك لدواجار هوالي جان بمسلمانان فرمي إستا زيد آلاكي هل قرتو جنگا و دعاء الشهيد أنجا جعفر آلاكي هل قرتو جنگا دعاء ترسع الشهيد أنجا عبدالله كوري رواحة آلاكي هل قرت جنگا أنجا دعاء ترسع الشهيد انجا فرمی خالدی کوری ولید علاقی حال گرد بی اوی کس پی بله ففتیح علا خواهی گوریا کردی حکاری اوی کس سر کن بسه دجمنان و زبر یعن لیب دن و رزگاریش بنو پشک شیشی و سپای مسلمانان کرد آخر جار فرمی ما سرهم انهم عندنا اوان استا پیان خوش نیلی ایم بن
تشكوان لباشتا زور خوش حال بويك اخوة فرحين بما آتاهم الله من فضله زور دل خوشن لي حزناك مقرن الدنيا زاد اسكده قريان ابن مسعود فرمي كاتيك الزيدي كري حارثة باوشي أسامة شهيد بو في غمر عليه الصلاة والسلام زور حزيه أسامة بيني شكو أسامة رش بيستا باوشي سبي بيستا دايشي كأم أيمن رش بيستا باوشي شهيد بو حزك هذه بيني أفرمي فلم يأتيه ثم جاءه بعد ذلك فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه فبكى هر نه ها دوایی که پیامبر عیسیم شاوری بود هد دبردم یوسته که تماشای اسلامی کرد افرمی من دفتر میاس کات خواهر بچاری گریا که ما باشی سر شهید بود تا زایتی باشی نبینه تو کاتی گریا نکی کمی کیواش بود فرمی لیما ابطأت عنا ثم جئت تحزننا ای اسلام درنگ هاتی تلاییم و که هاتی شیتا و یه مدغم بارکت أو رجت يبري فلما كان الغد جاءه فلما رآه مقبلا قال بس بينيش كأوى بني وشي وكان هو سامي وادي بليتو أفرمي أو يدويني تشمان ها بخام روح تشمان ديتو دس كدو بقرياني شي زور شكا باوشي بكوري بيغمر أشياء لما نالية ولا مالي بيغمر أقول ربا زيدي كوري حارثة بيانو زيدي كوري محمد لدزداني زيد آسانية بتعبت كرة كشي ببيني آوا ككسي نية إلا بيغمر صلى الله عليه وسلم وكبا بيدي شواء دانش من دان عائشة فرمي عثمان كري مضعون براي الشيري بيغمر صلى الله عليه وسلم زوري خوش ريست كاتي كهجدتي عنك لدواي سيمان واتل دواي طوابوني غزاي بدر كقرايا وتوشي نخوش يقهاتو حالكي زور ناخوش بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هات کسرن جی در لفظ ساتی او هات جلو چای ابلاغ بو یعنی تا ساتی در سونی جیانه جیان چشا افرمی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هر دو چایو دا پوش چایو نوقان افرمی اسی که با خور لچایو دا هات خوار انجا ما چیه که زوئی خور شویست عثمانی کلی مبر حتی کناشتی شی برده چی لای سری و دانا افرمی ليعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي بوي أمبر دلاي سري وداني بوي قوري أمبر عيني في ابن أسموك هات مصر داني ودوام يجبوي أقل خزمان مامد لفناء موحوظكم لرابي نشب داشي من دانا عيشاء فرمي لغزاي بدرا كاتيك في غمر صلى الله عليه وسلم برياري داكا أسير كان في ديو بارو باريان لورجل لبرانبر آزاد كردنيان دا يشي الأسيرة كان أبي العاص كل الربيعة شي أبي العاص زاوي بيغمر صلى الله عليه وسلم مردي زينب زينب كشاقوري بيغمر عليه الصلاة والسلام أسيرة أبي العاص كل الربيع دايشي ناوي هاليك شي خويلدة كواتت شي زينب برزاتي مردکی پر زایدی بلا مرد کافر و مسلمان نبود یشتا هر لمکه ماهو هجرتشی نکد لبه برای چی هات برا پاری چی هینا توابی نا کرد زینب پی خیزانی تی کچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملوان که یک خدیجه دایی چی پیدا بولشوی گواست نویده کرده بیا دیاری ملوان که ایشی آلتو شکم اکشه گوری تیوی یکم زاری تیوی شوکاو ایتر که هاد براکی بیتی پیغمبر خواه هینا ما بو آزاد کردنی بیل عاصی کری ربیع که دست رکی کرده و ملوان که که درکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواه پی نجیره شکه خدیجه زور خوشه ایست او ساعتی بیر که بطور که خدیجه بچنه دل خوشی او ملوان که پیشکش بان کسی کرد أفرمي زور زور بيت عقل فرق لها رقة شديدة دايش فرمي إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وترد الذي وترد عليها الذي لها فعلت
لنا خوتنا الرايوش كن أجد بيتان باشا أسيرك يبو بردن وأملوان كيو باريش يبو بنيرنو وتيان بس شاوي بيغمبري خوات توشيت باشا مواك فمي بلان بقى أبو العاص بي أبو العاص ورا أبي بالين بيبي بوش شرط الرازي تكين رازين كتو آزاد كين شويت ومكة أبي زينب مبو بنيرها نابي لايت وبيت بتوش يوني بلاني داوتي بس تشا جيش مو مكة بس سر زينب بر رزو احترام وإن يرمو بولات بس داوي خوت أبو العاص بمشي ويت في باريس شر صار لسر كفر دور بولا زينب هلا لا مكة دجيا جاري شان سر كردي قافلة يشيب شوبو وتجارة دسو مفرزي شي بيغمر صلى الله عليه وسلم هل يعني كتايا سر قافلة كي أم رايكرت أو أسيكرا أسيكرا أو كجزا كجزا بل عندس يعني بسر همو قافلة كي أقرت هم يعني هنا بلو مدينة أبو العاص لو صحراني زين شك بو يوصلها تاشو تاريك بو يجبدزيو هاتو بو مدينة هات شو بو شو بهوال برسيتي كزينبي خزاني لتشوه شو به واشي خوي كروتي زينب هاتون پنام با زينب ايش قصينا كرد پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیش نواجيه كرد لدعا ويش اخصي كرد من زينب ايش پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابو العاصي كرد ربيع هاتو پنائي پيهنا ومن پنام داو پیغمبر صلى الله عليه وسلم من ايسای جوتان ليه بو قصي بخواه من ايسای جمليه يعني هل اقام لين يكرد لكواتو سيما لا يمجي ايسای جمالي بو پیغمبر يخو عادتی مسلمانانی جوای هر کسی پناهی دایت تو آب پناه یک کس پناه هموانه پیغمبر علی صلوات السلام ابو العاص بینی تی و الله ای پیغمبری خوا من امیر مسلمان بلام الله همیشه پاری خوام نی پاری خالکی اسلام نهرم بسم الله مکان شکرجن بخوا خیر تان اگر پاره کن اویل من تان بردو بیم من و بایم بیام و دست صاحبیم پیغمبر علی صلوات فرمی همی باید جرنو همیان باید رایه و چون مکه شاید مانی هی ناو خوش شد و مسلمان بود هات و با مدینه هجرتی کرد دوای شش سال پیغمبر علیه الصلاة والسلام رد زینب بالنکاح الاول مارا کردنی نوی پیویز نبو فرمی استایی ترجنی خواتو حلالی خواتو تو ربونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لچن موقفی کشا پیغمبر علیه الصلاة والسلام تو ربو دايش ما دانا فرمي من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله قد لجيان يعني لبالخوي تورنا بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم جيانت بي بايا قصد بي بو تعرفنا اللي قلت بايا بر هر كاتي برانبر خواشتي بكرايا برانبر عينكشتي بكرايا پیغمبر عليه الصلاة والسلام تورا أبو توربونی پیغمبری صلی الله علیه و سلم هاوار هاوار و سنور بزاندن و دست دیوشاندن و زبرگیاندن به برانبر و خوشیت کردن و اما تو رینی اما نه اما نه او پر توربونه که دم شای سوره و تو زدنی بر زکر دو یعنی دجار دجوری پیو زدنی بر زکر دو لو زیادتر نبو اما تو را بینشین لیه دین و چی و چی و لکو تعالیم تو ربوین تو ربون وانابه یعنی اما نه تو ربونه زاین بقرآن نگریانه زاین نيش زين پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوی کرد ولی دعا کن یا اسألوك کلمة الحق في الغضب والرضا یا ربی خوایا قصه حق جایی که لسر زمانم لکاتی توربون ما لکاتی آسایه بوی قصه اینکم کناب جیبت عبدالله کوری عمر فرمی من پیغمبر علیه الصلاة والسلام هست چیشی بفرمو آیت دم نوسیه و حدیثه کن دعای هنده لخزمان ما اوتیان که که تو و پیغمبر جده کتایا مروفه همو قصه اگل دم یده تدر لتوربونا لآسايا شون دي نسي فمال عبا عشان برس هاد بلاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فمي پیغمبر إخوة من اسم حديث كان يتوب نسمو هاد يخزمان ما نوايا عنوت شب كان فمي بنوسه اكتف فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق سيان بو إجاني مني بدستق سي حقنا باللمدة مننا يتدرو لتوربونا لكاتي آسايش ابن مسعود فرمي روجي شان بيهو كاو تي پیغمبر إخوة تول لو قركي إيما أم بياود دانا وبإمامي مزقوتك إيما بخوا من همو جار إني لا أتأخر عن الصلاة دس أنا مزور إيبي دس إيما إتقي عسك إيما ورقرتو لكاتيك أدخوم تأخيرك بوي إيشا كانوا في رياكهم كديم أنجا أزانم من يجاك أو
شني ما وشني نما في غمار صلى الله عليه وسلم فما رأيت في موعظة أشد غضبا منهم من يومئذ نم بني ولجان وشي ويتو الربيض أو إمامي بانكرت فرمي أيها الناس إن منكم منفرين كل هذا أنا خلق لو دين الراوني هذا أنا خلق لو دين سهر دكاتوا فمن صلى بالناس فليخفف كل هذا كسي إمام بان يرجعك أعصان بيبو خلق قرأ نبيت سن كفينا فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة ويدا دواتا ويا بيتوانايا بصالة شوى نخوشة باليتي إيشوكاري هي ويس اسماني كريم أبي العاص كفي عنصم كردي بإمام فرمي اقتدي بصلاة أضعفهم شيئا نيرجكي آسائية تقريبا وكو أو نيرجي عن بوكا دريجي ما كره لسريا يسيروا ولا تعسيروا فرمي آساني كانوا قراني مكا في غمر عليه الصلاة والسلام كان إذا أمرهم دايش من ذانا فرمي أمرهم بالأعمال ما يطيقون أي فرمو واب كان أو كرتوانا أنا أما إيش بكم يعني زين درجة ما نشيب يا غمر يعني آخر إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله أي يا غمر خوش تعسانا أنا بيا مال يا خوي ما وكنت واني خوا عفوك تو خاله هم قلنا هيك سرتها وكتايت خوش بوا أنا إيش في غضب توزيت الدلقرانة ودم شاي سربو توزيت وربوني بيو ديالبو أي فرموا إن أثقاكم وأعلمكم بالله أنا من لها متان الأخوات السلام من لها متان زانات السلام شتكتان في ظلم أوجه بزيكا من يجوك إيهم جنيش دهينا براجوش دابم دشيشكينا دشقوم شوني أجيش دكم فمن رغب عن سنتي فليس مني أما الذي تديني منه هاش كسي آوانك يعني زيادة ريبك لمني شكيشك بريالي دابو جنين إيش يعني بريالي دابو شهر نخبه اللي ربدوا إيش يعني بريالي دابو إيتل ربدوا هم رجب رجب ودين سخوتان قرانك إن فيكم قوما يتعبدون ويدأبون كساني كان لنا وإيوا زور بايغ بعبادة ددان زور خوان ما عندو كان دقنا آستي سرسام وخوان زور واجه كان خلق سرسام ببيان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لأنجام الشاب هو عبادة زور يكيوا أولا دل سرسامة عجبي توشبه بيدين بيت خوي بلي بأولياء حمو خلق كافرك على بس من إتيام مسلمان بهو يخوشي كافر بيو خوشي لدين درجت وكو سوان تير لنشان داداو دي بيشي ودرات در خوي يقول مهربان هاو كار من بيبو همو خير يا پنادر من بيو لهم شلو خرابه خوي يقول عقبت من خير كا دار روش من پرشن دار كا باش من بنسيب كا وای گوره مهربان هاو کار من بیا با عبادتی زیادتر چاکه زیادتر اشنابونی زیادتر ناسینی زیادتر من با خواه خواه من سبحانه وتعالی با قرآن پیروزکی خواه من با پیغمبر گوره که خواه من علیه السلام با صحابه برزکانی خواه من با پیاغ گوره کانی خواه من با عینکی خواه من با گشتی یا ربی خواه فردوس من بری و لهم و سزاکانی دنیا و ناو گوره قیامت پارس زمک آمین آمین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

اهدنا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

خواهی گورا وعدی به پیغمبر من داوا به شفاعت عظما و مقام محمود. شفاعت عظما و مقام محمود گورترین پلو پایی کل روشی قیامتا ادری به عبدال عبدکانی خواهی ایج محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم كوابو لآدم و حتى آخر إنسان لم سرزوية عجي شاورواني دمو دستي پیغمرا صلى الله عليه وسلم شكا پیغمر رحمتا بو هرهموي حتى أفرمي للروج قيامتا آدمج لجر رائي منايا أنا سيد الأولين والآخرين قوري أول وآخرين آدمج لجر لواو علمي پیغمري إسلاما صلى الله عليه وسلم جا خواهی گورا وعدی داوا کوا شفاعتی گورا و مقام محمودی پی ببخشه داواشی لئیمه کردوا ایمه امتکی که همو کاته لدوای بانگکان بپارینه و لخوا خوا او پلو پای و منزیلت گورا پر لحیبتا ببخشه با پیغمری ایمه صلی اللہ علیہ وسلم افرمی اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول اگر گویتان لبانگ بیش بو بانگی دا او چیه لئے وش او بلد الا فی حی علتین جگا لا حی على الصلاة و حی على الفلاح لیو یابلن لا حول ولا قوة الا بالله کبانگ توابو ثم صلو علی صلوات من لسر بدن فإنه من صلى علی صلاة صلى الله عليه بها عشرة هرکس صلوات اکم لسر باخوال بری من دجر صلوات لسر او کسا اداتا ثم لدوائی اوه سلوا لي الوسيلة داواي وسيلة وفضيلة ومقام محمود مبكن شنك أو مقام بلو بايك قيامتا أدري بعبدي لعبد كان إخوة فأرجو أن أكون أولا هو من إن شاء الله وكسابم هركسي الدواي بانا كان بومن بفارتا أو دعايا بكا أو منيش بليني أدمي كشفاعتي ببكن

برز كانم لآيتي كتلا أخوائي قورا فرمي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أخوائي قورا فرمي أواني كمزقوت كاني خوا أودان كنوا أودان كنوي مزقوت نقب معنا التعمير تعمير بمعنى كردنوي يعني مزقوت كردنوي ديوارك يبكيتو عمارتي مزقود يعني آودان كدوي مزقود بذكر ويردو أورادو قرآن خواندن أوانيك مزقود آودانا كان طبعا خطر ترين شت بودين داري أوي ديك مزقوتي هلو بلام كسا مشيو مزقوتنكا خطر ترين شت يعني قطعي على أقل قل مالي خوادا بكري خوافنا منبا وكوشون إنسان نروات مالي دجمني نروات مالي خوايش نعوذ بالله وك إيشي بخوانا بي أقل مالا وزيرك اگر مال مسئولك لبر مال يا نابه لواني همو وقتك برو ابو بلايس لواني هديه وچنها هديه ودياريش يوبا همو رجل لبر مالك انا كوتو بو لبر او بيسايي دنيا كمي كي دس كوي لبيسايي دنيا بلان بو مال اخوا نا ليلا برزيتو اصلا اموش مال اخوا اجناكا وك ايشي بخوانه بي بلان ايشي بمسئولك هي همو رجل مال انا كوتو لواني شجار جارك اگر لي قبول كان اگر لی قبول کن گسکی شیان با با بلام خواه که ایشی بخوانه بین عوض بالله لوانه برو مالی خوانه رو بلام خواه فرمه تاک کسانه کمزگو تکانی خواه آودانه کنو او کسانه کبرویان بخواه هیا و بروژی قیامت و زیندوبونه و هیا و نویج انجام دن و زکا دن و لغیری خوانه بین لکسی تر نترسن اوانه براستی اوانه مزگو دعوه دانه کنو دی برای برازم توی اگه گر عموشه مزگو نکی توی اگه عموشه مزگو نکی معنی یکی لم خالانه تیا نقصانه بوی عموشه مزگو نکی توی عمارتی مزگو نکی اوانه بونوی مزگو تساز نکی

0: اعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزي چي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا.

اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزاندو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش همي شو بردوام لي خوش بو مهربانا.

0: جنجيني هداش تكان.
1: من مسح على شعر يتيم نزلت الذنوب من بين أصابعه.
0: هركز دز بسري من دالكي بباوك تابهيني ونها كاني لنيو بانجاكان يوا هل دوري.
1: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
0: هركس دزنيش بقريته بلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هجدر قاي بهشتي بودكريته وآزاد لهر كاميان وبشتا بهشت.
1: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة.
0: هركس يقول هو الله أحد بخويني دجار أواخواي قورك وشيكي لبهشت بودروز دكا.
1: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة.
0: هركس نيجي بياني بجماعات بكاو باشان داني شو ذكري خوا بكا تاخور هلدي باشان دور كات بكا او باداشتي حجيكو عمريكي تواوي بو دلوسري.
1: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن.
0: هركس سوري قل هو الله أحد بخويني وكسيكي قرآني خويند بي وهاي.
1: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
0: هركسي لروجك دا صد جار بلي سبحان الله وبحمده خوالقناها كاني دبوري باب أندازي كفي سردرياش زوربي.
1: من ستر مسلما أو مسلمة ستره الله في الدنيا والآخرة.
0: هركسي كمو كريو عيبو عاري مسلماني دا بوشي او اخواي قوري لدنيا وقيامت دا عيبكاني بودا تبوشيو هلكاني اشكراناكا.
1: من نفس كربة عن اخيه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
0: هركسي استنقو نارحتي اقلسر براكي لاببا او اخواي قورو بروردقار نارحتي قيامتي واستنقكاني رجي قيامتي لسر لا دبا.
1: من قرأ آية الكرسي قبل نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح.
0: وهركسي آية الكرسي بخويني بيجنوستن بردوام لاي خواي قورو پروردگار پارزاري كيبوهيا تابياني رج دبيتو.
1: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000,000 حسنة ومحي عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة.
0: هركس يكويستي بازار يهبو كاتبرو بازارتو بلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أوا خواي قورو پروردگار هزار هزار شاكي بودروسيو هزار هزار خرابي لسر دسرتو هزار هزار بلي برزو بلن دكاتو.
1: عمرة في رمضان تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: هروها عمريك لرمضان دا خير حجك هيا كلا خدمة بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم أنجامي بدات.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله. موضوع يمشو من سبارد بفرورداء لإسلاما لهم منهجي تربوية حول أدري كو إنسان وافر ورد بكري لدوار روجة بتواني ناني خوي بياكا لدوار روجة زلدي نبي زياني نبي بو قلو نشتمانكي أوش هدفكي زور بيروزة هدفكي برزة إسلامي بيروز لو هدف زياتر حول دا لو هدف زياتر انسان بيغاتي كبريتيا لا جيب جي كرديني پيامكي خواي گوي چونك ازاني انسان لو زياتري پيكا كا زرر ندا لكوامل بلكو سود ببخشي با قومكي خوي با كوامالگاكي خوي مسالي تربيج لمنالو دس بيكا اسلام زور بقولي مسألة تربية منال تخطيطي بوأكا هشتا منالك لدايق نبوة إسلام وتخطيطي داناوة بياو لسرچ أساسي هاو سري خوي بدو زيتوا وآفرتيج لسرچ أساسي هاو سري خوي بدو زيتوا بياواني داناوة إسلامي بيروز اللي آفرت دخوازري للاين بياو بچوار سبب يان اويا لبر جوانيكيتي يا لبر پاركيتي يا لبر عشرتو كسوكارتي يا لبر دينكيتي حديثك بيغمر اخواء فرمي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاضفر بذات الدين تربت يداك. توی مسلمان هول بده خوان دینکه هول بجیری چونکه او اساسه او مبدأه او ناگره بلام پارو پولکه بلام جوانیکه لوانی لشو روژیکه نمینه لوانی لچن چرکیکه بتقینوی منجلکی بخار بتقینوی غازیک او جوانی نمینه او ساکه او خیزانی که دروز بو بیه لسر اساسی جوانی همی هلوشی بلام که لسر اساسی دین بو او حل ناوش توجیهش ادابا بکچو بکسوکاری کچ که کچکیان ندن به هرس کسی افرمیه صلی الله علیه وسلم: اذا اتاکم من ترضون دینه و خلوقه فزوجوه. دو مجدانه بو کچ بو کسوکاری کچ اگر یک یک هات رازین لدینی رازين لأخلاقي كتكتاني بدني ديني وتنيا نوتوا كتكتان مدن بيكي خاوان دينا بلام حسودة خاوان دينا بلام دلي بيسة خاوان دينا بلام رزيلة. مسالي أخلاق شتيكي زور زور أساسية وابي لو كسا متوفر بيه لقل دينك دينك وعرزم كدن بتنيا كافيني. هروها توجيه دابا هردو كيان تزوجوا في الحجر الصالح، يعني ببنى هاوسريك كلا خيزانك وهاتي بدايكو باوكاكي صالح بن چون شير دراوبو منالا او هاش مبادي واخلاق دراوبو ومنالا چون كدايكو باوكاكا صالحن صالحيتيكي خوان داوبو منالا او هام همو تخطيطاكا اسلامي بيروز بوي او منالا چاوبكاتو لا خيزانكي اسودا چاوبكاتو لا شوينيكا كآماده قيم ومبادئ تياور قدي أما لما بدأ كاني ترى أمشتن بديناكي أنجا إسلامي بيروز التزامات داني بوباكو دايك برامبر بمنال عرزم كدن لدرسيكي بيشوا كيشتا منالك لدايك نبو خواي قورا كرامتي بيداوا خواي قورا
ماف ادابو من الله هشتای لدایگنه بو میراتی برکه هشتای دینه نبینی رو التزاماتی باوکو دایگ اوه که ناوی جوانی لبنین التزاماتی باوکو دایگ اوه که او دایگ شیر بدابو من الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لشوين كترا وحمله وفصاله 30 شهرا. التزام كتر أو ياري لقل أمنا على بكري. في غمر إخوة فرمين صلى الله عليه وسلم من كان له صبي فليتصابى له. أو من على كي باري لقلك. في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام رواية كرا وكا زماني مباركي در هنا ابو حضرت حسين اويش بلاماري داو سويتي زماني بگري او هياري لغلا كردو انجا هروها لو التزاماتنا ماتش كرديني منالا بو ماتشتو اجر ثواب الدزكوي انجا لماتشيشا عدالتها بيني منالك ومنالا منالا سي ماتشي بكيتو منالا دو ماتش قناح باربي في غمر اخوة امر من فيكا صلى الله عليه وسلم لماتشيشا بيك ساني بكين فرقني لبينك سوكرا منال زور حساسه دلی لای خوی من دوایی. پسشان روایت کرده و که پیامبر جنابی الاقرع بن حابس به میانی هات خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر جلو کاته حسن و حسینی ما جکر. پینا خوش بود. و تیا رسول الله من دم منالم هی تایس کسیانم ماج نکردو. فرمی من چیلی بکنم اگر خوای جورا رحم و بزیل دلی تو در هنابه. روايات كراوة كبيغمّر إخوال نيوجي نيوارا نيوجي عصر نيوجي مغرب چندين جار روايات كراوة كأمامي كتي زينب كتي زينب كتي بيغمّر صلى الله عليه وسلم هاتو لعاني نيوجا بيغمّر إمامة آوات جلقاني راكي الشواب زانا بيوتوا بابا قورا يا رسول الله بزانا چي بيوتوا زور تقول أبو بيغمّر إخوال هالي قرتو خسيو تباوشيو إمامي جبو إما الزور بمان منال نزیکی بر معلقه به تو خیراز لیکی لین. پیغمبر که من معلقه خلق تو خصیت فاوشی و لعانی نیوجا. روایت کرده و که لنیوجی جمعه، لنیوجی جمعه و توی آن یا رسول الله اطلت السجود. ای پیغمبری خوا سجده که زور دریج ببوچی. فرمی او کرم اشارتی حضرت حسینی کردو. هات سر ملم منیش حزم نکر عزیتی بم. سجده کم دریش کرد حتی خوی طاقتی چولا چو ایمان بول لنیوجی جمعه اوها اسلام فرمانه کم معمله بکین لگل مناله چند پیوستی با خواردن هی و بشیر هی او نش پیوستی با یاری هی و پیوستی با رحم و بزی و ساز هی من لا یرحم لا یرحم پیغمبری خواه فرمیه صلی الله علیه وسلم او رحم نکا بخلق خوی گورج رحمی پیناک انجا برزان مسئله بکارهنانی تندو تیجی بور راست کردنوی سلوکی منال ایشه که زور خرابه چون که دو احتمال هی یان او منال شخصیتی بقوته یان شخصیتی لاوازه اگر شخصیتی لاواز بی و تو دائما قوتی لگلا بکار بینی و لیدانی لگلا بکار بینی اما نیتر لاوازی اکی او منالا بیتا ترسنوک بو جيبا جيه کردني كاري خوي اتر درو اكا فيل اكا اگر هاتو شخصيتي شي بقوت بيتو دائما التهلان بكاريني عنف بكاريني بور راس كردنوي هلاكاني او بيت انساني كي متمرد چاو قايمة بي تمرد اكا ضدي خوشي نكرتو لدوار روجع ضريبكي باكو دايكا كايدا هروها لو التزاماتاني باكو دايك برامبر منال قد درو نكن لغل منال قد وعدي دروي ندنيا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم آفرتي كي بيني ما هو مشتي داخستو كوركي بانك علي ورا أمشتا ديامي فرموي دست بكروا دستي كدو خرماي كي تيابو وتي اگر او خرماي تيانا بوا بدرو حساب ابو الله إخوة قبرا نا بدرو بكري لغل منال انجا علماء كان فرمون كمنال اقات التمني تمييز تمييز تقدير كراو بس يا صالي بجوري زيرك يا منالا يترك تمييزك او منالا ابي فيري اصولك بكن لقران بيروزا بيلا استئذان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم سيكات دياريك قرآن فيروس كاتي إسراحتا كاتي جلداكنينة بيش نيجي بيانية باش نيجي نورو إسراحتي نورويا لقل باش نيجي خوتنان أما اعتمادك تسر همو خيزان النظامي أو خيزانة شونا كاتي إسراحتا كان لو كاتيك إنسان عوري دركوية أو منالة فيركا لخوي وخوي نكا بجورة لدرقاب دا داوي إذني بكا أم أصولة واجبي دايكو باوكا فير بك منالة كي فيركا لو تمنى كاقات حوصال أبي نيجي فيركي مروا أولادكم بالصلاة لسبعين حديثي بيغم الله صلى الله عليه وسلم هروها التزاماتي باوكو دايك وفرقوا بينهم في المضاجع كأجانا حوصالك شكر لا يكوننون بل يقنكون أبي جيان كانوا أما واجباتي دايكو باوك بعضي كسبه هوي قرماوة إتد عوري خوي درخاو بناو مالا أسورته لبرد من على كاني أوشتيكي زور زور خرابة أما ضدي نظامي فروردي إسلامية أنجا آدابي عامة فير بكري ريز لقورة ريز لباوكو دايك ديانتي فير كري ورده ورده ماني بشانيها الله درستي كردوا ميويك بدرختك وها الله درستي كردوا أمانة أجيتا سيستمي مقدساتي منالو أو تيقناتي اسميني چن بيرو باور يتريبو بأمشتا مقدسو باور بخواي قورا چونك لفطرية هيا كرتي بيشو باسمان كر تو آوها بيبر ورديكي انجا مسالي بر ورده أركا قرسكي لسر باوكو دايكا بلام أركي كيتر بشي كيتر لأركاكا لسر شاني قتاب خانية راست باوكو دايك آقاداري همو قناغاكاني پروردي أو منالن بلام ما مستال لقوشي كيتر وتماشاي أو منالاكا علاقي أم منالا لقل منالاني ترا قوشي جيرا يا تعداكا يا تشاكا يا خرب ما مستال إيزاني لبر او هاوكاري لبيني خيزانا ولبيني قتابخانا كاري كيزور فيوستا مسألة إعلامي شمان هي إعلامي تشاك تلفزيوني تشاك برامجي تشاك او نيتر او منالا جوانتر پرورد ابي وتمان خيزان قتابخانا لقل إعلامي ريكو بيكا علمائي وزانايني بلين دارو الناسي علم النفس لزور بحوث يعنى اما جابوا اواكن الين زور جار دنيكي بقوت يا ديمنيكي ناشرين كار اكاتا او منالة چن دين صال لبرو يو اغادار بن جاري فيشو چن منالك تندر كردو ليرا قناح تانقا تو هاتوي بو عبادت تماشاكي اسمو خرافو بو انسري منال مخلوقيكي زور ناسكا زور حساسا أبي بجوانيت معملي لقلابي أما وضعي يابوتوني إسلام برامبر بمنال بآور ريزي لبجيري بلام كأروي تسر أم جيهانا أخباري منال أخويني توا لتقريرك يونسيفا على إستا 200,000 منال تشكي بشانا ويزور بيان لأمريكي لاتيني بو شر بكاريانين دوانزا صال سيانزا صال شواردا صال 200,000 منالي أوها أما بشوكترين رقم لسريلانكا أفروشرين لزور ولات إيشيان بيكن لدوانزا صال يو چون 18 صالك داوي ليكر إيشكا 8 ساعات أوها 8 ساعات إيشيان بيك لبرازيل منالي تريان بيكوجن حماي بازار يان بيكن لاتشين سفري كامبون باسكر دنوتم قانون که لچین دانشتوانی شارکان نبیل منال زیادتریان هبه و دانشتوی دیهاتکان نبیل دو منال زیادتریان هبه بعضی کس حزکا منالی زور بیه ناچار او منالا کل دایگه بیه نتوانه تو ماریکا نتوانه بی بابو خستخانه بی کتی نتوانه هویه کی بودر که نتوانه بی خاطه قطاب خانه نتوانه با هوی او حصه کی خواردن زیاور گریه اما نه همین محروم با هوی او حصه کی خواردن زیاور گریه
أما أنا همين محروما أو منالانا محروما لبسيطرين ماف

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: أهانا.
1: بلام كاتيك تاقي دكات هوا ورزق روزي كمي پيدا بخشيتو ليدا قريتوا دليت واديارا پروردگارم مني خوش ناويتو رقي ليمو رسواي كردوم.

0: تجزى
1: او جورك سي مالو ساماني دبخشيت بودلو دروني خوي خاوين رادقريت لكاتيك دا ككست ساكي شواي بسر يوانيا كپاداش بدريتوا
0: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
1: تنك تنها مبستي بدس هناني الرزامن دي پروردگاري برزو بلندا سوين بخدا رازي وخوشنود دبيت في
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند ومهربان
0: والضحى والليل إذا سجى
1: سوين بتشتنگاو كاتك خور برز دبيت وكاتي جولو تالا چيا سوين بشو كاتك بتاركا يكي زوي دادا پوشيت
0: ما ودعك ربك وما قلا
1: پروردگار دست برداری تو نبو و وازیل تو نهینا و خشمی لی نگر توید ما ویگ وحی نهاد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کافرانی قریش و تیان پروردگاری محمد وازیل هینا و ایتر خدای گورا بدروی خسنوا
0: وللآخرة خیر لک من الاولا
1: بیگمان قیامتو دوار روش چاک ترب با تو لدنیا
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: لآيند دا پروردگارت اوان دن ناز و نعمتت پیدا بخشید كزور پی رازی و خوش نود دبید
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: آیا پروردگارت نیبینید به تیوی و خیرا دروی لیکردیت و لا نیبو سازاندیت و حواندیت یوا
0: ووجدك ضالا فهدا
1: اي سرگردان نبويتو ندزاني چيب كيت هدايت دايتو رينموي كرديت
0: ووجدك عائلا فأغنى
1: اي نيبينيت كهجارو نداريت جامالو ساماني پيبخشيتو دولمندي كرديتو بنيازي كرديت
0: فأما اليتيم فلا تقهر
1: كواتا توش اي پیغمبر اي ایماندار هتیو متو سینر وو دلی مرن جینا
0: و اما السائل فلا تنهر
1: هل مشاخه به هجار و داما و سوال کراندا
0: و اما بنعمت ربک فحدث
1: بلکو درباره ناز و نعمت کانی پروردگارد همیشه بدوی و باس یان بکا لجی خویان دا بکار یان بهینا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
1: أي محمد آيا دلو درونو سينمان قشادو آسودا نكرديت آيا باري جرانمان لسرشاني تو لا نبرد اوهی که پشتی توی هلاکو ماندو کرده بو؟

0: ناو ناو بانجی تو من برزو بلند نکرده و لشایت من دا هاوری لگل ناوی ایمه دا ناود دبرید ناود لسر زاری فرشتو جنو گروی آدمی زاده براستی هاوری لگل تنگانه دا خوشی و آسو دایی دید بگو من بدل نیایی و هاوری لگل تنگانه دا خوشی و آسو دایی هر دبید
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: جاکات یک لکاری چی خیر دبیتوا خود من دوب که بکاری چی خیری تروا با همیشو بردوام حزو آرزود بو بدا سینانی رزامندی خدا بید بردوام خلچیش هان بدا تا پروردگارت بناسنو لحولی رزامندی او دابن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
0: سوين بهنجير وزيتون كدومي وي بسودو بكلكن سوين خواردني خدا بدروس كراواني بو سرنز راچشان مانا بلام سوين خواردني ايما غوريو گرنجي سوين پيخوراوا كدگينيت بچهوي طور سينا كخدا گفتو گوي لقال حضرت موسى لويدا کرد سوين بمشار امينا كما كيا
1: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم
0: براسي اما انسان مان لجوان ترين شيوو ريكو بيك ترين شيواز دا دروس كردوا لهمو رويكوا
1: ثم رددناه اسفل سافلين
0: اگر ربازي خدا ناسين نگريت سر انجام دی خینن زمتریني شوینن زمکانوا لدو زخدا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: جگل لواني كبا وريان هنا وكارو كرد وچاكا كانيان انجام داوا پاداشتي هميشو نبرا وبويان آماديا
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: جايتر اي انساني سركش چيواي ليا كردويد باورد بالروجي قيامتو ليا پرسينة والنبيت دواي اوهمو نازو النعمتا
1: أليس الله بأحكم الحاكمين
0: ايا خدا چاك ترين فرمان روان نيا داد پرور ترين فرمان روان نيا كتي توي سركش پي رازي نيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
0: اي محمد بخوينا بناوي او پروردگارتوا كهموش تيشي دروس کردوا آدم زادي لچن خانه چي هلواس راو لناو مندال دان دا دروس کردوا
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: بخوينا لكاتيك دا هر پروردگاري تو بخشن ديا او ذاتيا كبهوي قلموا زانستو زانياري فير كردوا آدم زادي فير يوشتان كردوا كني زانيون
1: كلا إن الإنسان ليطغى
0: نخير لقلو همو تشاك وريزدا كخدا بخشيويتي بإنسان براستي خلچي هر سر كشيدكن يا خيدبن استمدكن
1: الرآه استغنى
0: لبروي هر آدمي زاد هستي كرد دولة من دوبين يازا لروي آبوري يا تندرستي يا زانستي حتى دوايو
1: إن إلى ربك الرجعى
0: او فراموش دكات كا بيگومان سرنجام قرانوا هر بولاي پروردگار تو لسر كشو ياخي كان دا پرسيتوا
1: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
0: باشا پيمبلي ايا او كسي كفرمان داتو ريغري دكات لبنده چي خدا كاتيك نويش دكات
1: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى
0: ايا قرأو كسي قد غيليا دكريد لسر ريبازي هدايتو تشاك بيت يا فرمان بخدا ناسيب كات
1: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
0: ای اگر کابرای خدا ناز برنامه خدا بدروب زانیتو پشتی تیب کاد آیا نیزانی و که خدا دی بینیتو آگای لگفتار و کرداریتی؟
1: کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیه.
0: نخیر سوین بخدا اگر کول نداتو کتایی با دجمن کاری نهینید اما پیش سری دگرین با دو زخ چیشی دکین.
1: ناصية كاذبة خاطئة
0: او پیش سر دروزن تاوان کارا پیش سر جگه بیر کردن و تیه فکرانا.
1: فلیدع نادیه سندع الزبانیه.
0: این جاوازی لبهینا با هاولو هاو بیرو باورانی بانگ بکاتو کویان بکاتو و بود جایتی ایمان داران امش فرشتکانی کار بدستی دو زخی با بانگ دکین تا تولی لبسنو لدوزخ تندی بکن.
1: کلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: نخیر بجوی او جور کسانم مکا تو هر سرگرمی نویجو سجد ببو ببندایتی خود لپروردگارد نزیگ بکروا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشندو.

0: القادر
1: اما براسي قرآن من دابا زاندو تخواره و لشوه چي بفرو ريز دار دا جاتو تزاني شوي بفر كاميو تخيرو بركتيكا
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: شوي قدري بريز لهزار مانگ ريز دارو خير دار ترا واتا پاداشت عبادتو خدا پرستي او شواب بسنورا
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
1: لو شودا فرشتكان كجبرائيل شان لقل دايا داد بزن لسر رخصة مولتي پروردگاريان بجورها فرمانو كار بتایبت بو سردانی خدا پرستان بو سردانی مزگوت کان بو جوی گرتن لقرآنو هتا دوای
0: سلام هي حتى مطلع الفجر
1: او شوا آسودیو آشتیو همنیو رحمتو مهربانیا هتا کاتی بربیان پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتا اوي شوي قدر بخدا پرستي و يادي خدا ببات السر با ايمان و باوري دامز راو بتما بوني پاداشت و رحمت خداي گورا لهمو گناهان رابردوي خوش دبيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: براستي اواني بيبا وربون لخاون كتابا كانوا مشركو هاول قران دخرنا الناو آقري دو زخوو بنمري تياي دابو هميشة دمين نوا هر اوانن تاوان بارترينو خراب تريني خلقاني سرزوي.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
0: بيقمان اواني ايمانو باوريان هنا وكارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا هر اوانن تشاك ترينو باك تريني خلقاني سرزوي.

0: من خشي ربه
1: بدشتيان لاي پروردگاريان بهشتي پر لباخي تصرا ككوشكو تلاركان تيايدا ونبون چندها رباريش بجير درختو ببردم كوشكا كاني دا درواتو لوي جياني هميشيو بردوام بو هتا هتا ايدا بنسر اوانا خدا رازي ليان اوانيش لو رازين تون رازي نابن اي پروردگاري عزيز براسي نازانين بچ زمانك سپاس گزارت بين بگمان او ريزو قدره بو او کسيا کلا پروردگاري ترساوو فرمان كاني بجيه ناوا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها
1: كاتيك زويد هن ريت اللرزو بوما اللرز الزور بهزكي بو بيشهات
0: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
1: هرچی لزویدا هبو لما دستن جینکانی ناوی دری پراندو هنای دروا او کاتا آدمی زادیش دلید او چیتی بوای لیهات ایماندار هزدکات کتای دنیایو برپابونی روژی قیامتا به ایمانیش سری لید شویتو نازاند برو چویر رابکات
0: یوم ایدین تحدث اخبارها بأن ربک اوحا لها
1: لو روجدا زوی حواله کانی خوید جریته وا بهوی اوی کا پروردگار رایگاندوا ای انسان فرمانی بودر کردوا کاتی کوتای هات نیتی
0: یوم ایدی یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم
1: او روجا خلچی دست دستا برو گورپانی لپرسین ودتن بپرشو بلاوی تا کارو کردو کانیان ببیننوا دیاره کنامی کرده و کان تو مار کرده و بدنگ و رنگ و
0: فمن یعمل مثقال ذره خیر یره
1: جا اوی بقدر سنجی گردی لیک خیر و چاکی انجام دابید دی بینه تو
0: و من یعمل مثقال ذره شر یره
1: اوشی که بقدر سنجی گردی لیک شر و خرابی هبید دايبينات هو
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
1: سوين بوهو كاراني كتيج رونو نركو ناليان ليوديت بوهو كاراني كاتيك كآقردكنوو بزيس كددن بوهو كاراني كالبر بيان دا هيرش دبن السر أردوي دجمنان
0: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
1: إنجا دبنهوي برپا کردني تبو توزو گردلول لو كاتدا خوين دكن بناو جرگي دجمنان دا
0: إن الإنسان لربه لكنود
1: سوين بوانا هموي براستي آدمي زاد لآستي پروردگاري دا زور ناسو پاسو حق ناسا
0: وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
1: خوشي شايت لسر او حالي خوي روشي قيامت دان بكم ترخمي خوي دادنيت بگمان آدمي زاد لخوش ويستي سامان دا زور بتينو هل پيا كدستي لي جيربو رزيلو رجدو تروكا
0: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
1: آيا أوجوار كسانا نازان انتي بيش ديد كاتيق لغور ركان هن ران الدرو وزندو كرانوا هر تيج لسين كان دا هيا هر هموي لكارنا مكان دا بتو مار كراوي آش كرا كرانو خران بردست
0: إن ربهم بهم يومئذ لخبير
1: براستي پروردگاريان لو روشدا آقادارو شارزايا پيان باوردي ده پرسيتوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: القارعة ما القارعة
1: يشيك لنا وكاني روجي قيامت واتا او قرميي دلان دلر زينيت اخو القارعة شي بيت
0: وما ادراك ما القارعة
1: تو اي انسان چي فيري كردويد كالقارعة شيا
0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
1: او رجا خلچي وكو ببولي سرگردان پرشو بلاو دبنوا
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش
1: چه وكانيش وكو خريشي كراويان ليديد سوق دبنو تالو توليان پي پردكريتوا
0: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
1: جاوي ترازي خيري سنجين بيت اول لبارو دوخي چي خوشو آسو دادا جيان دبات السرو زور پي رازية
0: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
1: اوشي ترازي خيرو تاكي سوق بيت گناهي زور بيت او دای چی او دو زخه با وشی بو کردو توا
0: وما ادراک ما هیه نار حامیه
1: جاتو توزانی هاویه چیا اگره چی زور سوته نرو بلیس داره هر جیز خاموش نابیتو تینی کم ناکاتو لکولی نابیتوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
1: خلچينا هل پكردنو پیش برچتان بو زور کردني مالو مندالو سامانو کوشكو تلارو حتى دوائي يوي سرگرمو سرگردانو بي آگا کردو اللي خدا ناسيو دين داري هتاو كاتي كدمرنو دبرين غورستان دخرين ناو غوريشي تنگو تسكو تاريكوا
0: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
1: واز بهنن لمودوا دزانن تقريكتان بو خوتان گرتوتوا تبلايكتان بسر خوتان هنوا ديسان ودليم واز بهنن
0: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
1: واز بهنن اگر ايوادتان زاني بزانينو دلنيا يشي تواوا و بي آغان ندبون لخدا ناسي سوين بخدا بيگمان دوزخ دبينن دوزخ يشي توقي نرو پر لآزارو ناسورا
0: ثم لترونها عين اليقين
1: دوباره سوين بخدا دو زخ بچاوي سرتان دي بينن بآشكراو دلنيا دبن كتن دسام ناكا
0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
1: باشان سوين بخدا لو روجدا پرسيارتان لدكريت درباري همو ناز و نعمت کانی دنیا چون تان پیدا کرد و لطی دا بکار تان هیناوا
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: والعصر ان الانسان لفی خسر
1: سویند بزمانه سویند بکاتی عصر براستي آدمي زاد لزرر مندي وخسارد مندي دايا
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: بيجغلواني كباوريان هنا وكارو كردوا تشاكا كانيان انجام داوو اموشغاري يكتريشيان كردوا كهميشا پابندي حق بن پابندي حقيش پيوستي بخو غريهيا لبروا بردوام آموشگاری یکتریان کردوا تا همیشو بردوام خو گرو آرام گریش بن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: ویل لکل همزت لمزت الذی جمع مالا وعدده
1: هوارو آهو نالبو هرکس هيك كبشوين كمو كريدا دقريتو لعيب عاري خلچي ددويت او كسي مالو ساماني زوري كو كردوتو هر خريشي جمار دنيتيو دلي بي خوشا رزيلو بخشن دنيا
0: يحسب أن ماله أخلده
1: وادا زانيت براستي كمالو سامانا كيدا بيتا هوي تمن دريجيو نمري بوي
0: كلا لينبذن في الحطمة
1: نخير سوين بخدا بسوچي ورسواي فريد دريتناو حطموا
0: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
1: جاتو تزاني حطمة شيا بريتيا لآقري داجير ساو بليس داري خدا

0: ممددة.
1: واقري الرودة كاتن ناو زرقي دلو درون كان كمال بندي كفرو خدان ناسيو رزيليا بيقمان او اقرو دوزا خلا شوينك دايا كسر جيراو درقا داخرا ولا سريان ريقي قطار بوني نيا خدان ناسان لوي لناو تنستونيا چي اقريني دريج دان هيد جمو زولي چان بونا كريت.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوي خداي بخشند ومهربان.
0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل.
1: آيا نتزاني واي پیغمبر پروردگارت چی کرد بخاون فیلکان؟ آيا سری لنشواندنو پیلانو نخشکان یعنی پوج نکردوا؟
0: وأرسل

0: او ذاتی لبرسیتی رزگاری کردنو خوراچی پی بخشینو لترسو بیمی جرد و ریگران پاراستونیو آسایشی بودابین کردون.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم.
0: ايا سرنجد ندا ولو كسي آيني خدا بدرو دزانيت كوابو او جور كسا اويا كبال بهتي وودنيتو بيايدا هل دشاخيت.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: هانی کسی جنادا تا خواردنو خوراک ببخشید به هجار و نداران.

0: يترم صورته هات اخواره و كهير شي شي بردوامه بوسر ابو لهبو هاو سركيو اواني لواندتن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشندو مهربان.
1: قل هو الله احد لله الصمد.
0: اي محمد اي ايمان دار بلي او خدای کناوی اللهیا خدای شی تاکو تنهایا بها ولو هاو تایا خدا ذات چی پای دارو د صلات دارا نیازی بکزنیو هموان آتاجی اون هر اودت وانت بلاو ناخوشی لا بریتو پی وستیو دا خوازه کان من جبه جب کات.
1: لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
0: هیچ کسی لنبو خوشی لکز نبوا هرجيز هاوتاو هاوشيوو دا صلاة داريشي ترنية كالبران بريو بوستيتو هاوشاني بيت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشندو مهربان.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
0: أي محمد أي إيمان دار بلي پناده گرمبو پروردگاری کبر بیان پیش دهینید لشرو خراپی هرچی کدرستی کردوا لجنو آدمی زادو مارو میرو.
1: ومن شر غاسق اذا وقب.
0: لشرو خراپی شو کاته کدادیتو دنیا تاریق دبیتو دبیت بشو زنگ.
1: ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد اذا حسد.
0: لشرو خرابي او كساني كجادو دكنو پتو دزو گريد دنو فوي پيادكن بفعلو جادو نيوان خلچيت يك ددن. لشرو خرابي حسود بخيل كاتيك كحسودي بخيلي دبات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان.
1: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس.
0: أي محمد أي إيمان دار بلي پنادا گرم بپروردگاري خلچي بپادشاي خلچي بخداي خلچي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: خەڵکی وەکو چاڵێک کاروان چیەکانیش تووشی لیان تێک چووە ئەم فەجرەیان لە سەرەوەی ئاسمان لە هەن ڕۆژ هەڵات ڕووناکیە گۆکو کلکی گورگ کە ذەنەبی سیرحانی ئەبەو شێوازە لە فەرموودەهاتەوە ئەفەرمێ ئەمە نوێژی بەیانی نەبووە بەڵام فەجری سادق ئەوەیە کە لە کاتێکەوە ئەو ڕووناکیە کەیە خەیتە ئەبیەبەکە کەیە لە بینی دوو خەتی ڕەشە واتە لە بینی تاریکایی شەوە خەتێکی ڕووناکیە لە ڕۆژهەڵاتەوە بووە بڵاوە بێتەوە بەرەو لای چەپ و لای ڕاستی چۆنەڵێ باکوور و باشوور بڵاوە بێتەوە واتە کەناری ئاسمان لە ڕۆژهەڵاتەوە بەرەو کەناری ئاسمان ئاسۆیی سەیرکەی ئەو ڕووناکیە دەرەکەوێ ئەمە پێی ئەڵێن فەجری سادق کە ئەمە ڕوویدا ئیتر تۆ نابێ ئەگەر بە ڕۆژووی نابێ خواردن و خواردنەوە بخۆی و ئەگەر کاتی ئیتر نوێژە ئەتوانی نوێژی بەیانی خۆت بکەیت کاک عومەر گیان فەرموو کاک عومەر گیان ڕادیۆکەت کەسکە ڕادیۆکەت لە خزمەتتان فەرموو
1: سلام علیکم
0: سلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو
1: گەشتان ساق بە لەگەڵەوە پیاوی تەلەفۆن نەقەشە لە ڤیدیۆ دەشیارم دا ساق مامۆسای
0: خوا سەلامەتی کە یاخوا
1: مامۆسای جان پرسیارێکی زەلام یەکم هەیە تی بۆم پرسیارەکە خۆم پێم عیبە جا پرسیارەکەی ئەوە بووکەم ئەڵێ من نوێژ ئەکەم کەلیمەکانم بۆ نایە ئایا نوێژەکان بکەم یان هەر نەیکەم ئەڵێ خوێنەوارێک نییە کەلیمەکان نازانم ئایا نوێژەکانت کا بەردەوام بێ یان نا مامۆسای جان
0: باشە ئینشاءەڵڵاه بەسەر چا ئەو وەڵامێکی گرنگە ئینشاءەڵڵاه وەڵامت دەدەینەوە
1: من کەلیمە نازانم بەڵام وەکو چۆن هەیە بۆ نمێن کەلیمەکانی بۆ نایە بیکەم یان
0: نەڵێ نا ئینشاءەڵڵاه هەر بیکات ڕوونکردنەوەیش دەدەمێ ئائیسە
1: باشمەمەرگیان
0: سەرچاو بە ڕێزی خۆشەویستی بەڵێ بە ڕێزان خۆشەویستان وتمان ئەم فەجرە کە کەوت ئیتر مەسەلا زانانە فەرمون چاگوایە بیزدەقە نوێژ نەکرێ ئەمە قەینەوەکو وەکو چۆن ئەڵێ دڵنیابوون یان شێوازێک لە نوێژەکە درەنکەی بەڵام لە ئەسڵا ئیتر کە ئەو فەجرەکەو واتە کە بانگی بەیانیدا تۆ ئەتوانی دوای بانگەکە کە دڵنیابوویتەوە فەجرەکە کەوتووە نوێژی خۆت بکەیت ئەمە چونکە خوای گەورە وای داناوە ئیتر لەولاوە نەخوێنەوارێت و هەندێ حەدیث بە غەڵەت مەعنا ئەکات و ئەمانە ئێمە زانایان ئەم بابەتی نوێژە یعنی کتێبەکانی فیقه ئەمەیان ڕوون کردوێتەوە کتێب هەموو کتێبە فیقهیەکان فیقهی عیبادات فیقهی معاملات ئەمە ڕوون کراوەتەوە هەزار ساڵە 1400 ساڵە زانایان بەڕوونی بە جوانی باسی نوێژەکان و مەرج و هەروەها سنەت و ئەرکان و کاتی نوێژکەیە سەرەتاکەی کۆ حتا لە فەرموودەکەی پێغەمەرە صلی الله سەلەم باسی کردووە لەبەرەوە ئینشاءەڵڵا بەو شێوازە نوێژ بکەین کە ئاگادار بین داکی عەباس با فەرمێ
2: سلام علیکم
0: سلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
0: محمد وعلى آل محمد بلى
2: السلام هي بابا مستوى مكرمدان
0: خوا سلامتك ايمان دار بي يا اخوة
2: ما مستوى بلا عزيز من شوار نيوجا وستكا كم اي اقا خبر من ابو وستو نيوجاكا
0: بلى
2: احبار نعبن
0: نه والله قنا عبتو بيتركي شكردو بوشي قنا احبار بداية
2: ڕاوەتەکە شکم
0: زۆر بە خۆی ویتر خوشکە باشەکەم ویتر بۆ ئەوەیە ئینسان ترسی بێ خەبەری نەبێتەوە بۆ شەو نوێژ کە تۆ ویتر کرد ئینشاءەڵڵا وەکو شەو نوێژ کردبێ وایە
2: چەندێ خەبرم بێتە شەو نوێژەکە شکم بەڵام ئەگەر خەبەر نەبووە
0: بۆ ئەوە ترسم نا خۆی سنەت گوناحبار نابی ئەگەر نەیکەی سنەت ئەوەیە خێری زیادەیە ئینسان پلەی پێبەرزە بێتەوە لای خوای گەورە ئەگەر نەیشیکەی ڕەحمەتی خوا وایە نەیکەی گوناحبار نابی بە سنەت بەس فەرزەکە ئەگەر نەیکەین گوناحبارە بین
2: ئەیمان مۆستا جان ئەم هەریسەوشتە بۆ ماندیەم خواردنە ئەگەر بیخۆین ئەوەڵان گوناحباری ئەی ئەگەر نەیخۆن ئەی زادش تۆ فڕێ بدەین
0: ئاسایە وەڵاو عەلەم ئاسایە بیژی خۆن قەی چێکە کابرا خواردنێکەوە هاتووە حەتا یعنی فەرموودە هاتووە ئیمامی عەلی خواردنی نەورۆزی بۆ ڕۆشتووە خواردوویەتی فەرمێتی خۆزگە هەموو ڕۆژێ نەورۆز وایە خواردنی خۆشمان خواردایە قاسایی ئەگەر هەری سێش بخۆی
2: والله من اللي أول من هاي علم زاد فري نادر ذا بنديوارة كان جناح فاربين شوية حد بنتي بنتفقل والله لسه تون فري بدي
0: قيسيكا قيسيكا والله أعلم
2: يعني جناح فانا بنقول
0: نا إن شاء الله نخير
2: أي خوش من مكردو صالنا هري سبكم مو هني مو حسن حسين معنا نايكم
0: بالي.
2: بس تر توش برام إن شاء الله شع الترمية وتم خوي أولادك مديك يا مش هري سبكم مو صالين
0: جناحني تو صدقائك ايوانيه
2: بليه
0: لو كاتا ميك لو كاتا ميك كاوانيك
2: لو كاتا نايكم
0: اي باشا عيبيني
2: هلا دو ايوانيكم
0: اه بليه
2: من صالي بيتيش ماني بيتنجيكم
0: دايام بليه من صدقائك خيركم
2: وانيه
0: اه خواردن بخشينوا لقران هاتو لفرمودي پیغمبر هاتو صلى الله عليه وسلم تو خيرك مثلا نوك فلانه شي اي كلين اي بخشيته و كورا فروجا و چيا حب چيا هي تو اي كي بشيوي كي خير و اي بخشي تو خير كي نبراو خير كي باش ان شاء الله
2: يعني قلنش نمكن گناح بار نابم
0: نا اگر نيكي سنا والله گناح بار نابي تو صدقه كي زياده لا
2: باش
0: برا كان السلام عليكم و خير باتي يا اخو خوي گور
2: سلام عليكم ربي سلام
0: عليكم خدمتك ان خو عفوك يا اخو بله كاك عمر فرموي برادر یکم نویجکا بلام کلمکانی بو نای جاهر بیل مناسبه ایم خوشویس یکمه نبو لحولیر کور رگورکی نار بولای من با ناوی نابم و تی ما مصافیری نویجم که سبحان الله یک روش من دوای عصر یک لگل آخری و نیتوانی بلا بسم الله الرحمن الرحیم جا لبر اوه کاک صلاع با فرمیه
3: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته.
3: دقراسين يا كم خاجر محفوظك يا فرد وتمي.
0: سلامت بيا أخو.
3: حسيت يا شو دست خوذ ب دست كباس جوان رودك دست خوذ بس حتى كنا صار أوفر مديك بعدك ب وقت والله لا تزود برد حاولنا ونكتب عمر خاصة من السفر أبو ولا جهاد أبو عمان دو هلال تبو توزاري.
0: بلي.
3: أنت صحابي ده أنا وكاتين وش خبرك أنا.
0: بلي.
3: بس خدري خوا خويني كبد دعائي كاتك ب جرماي هتاوك خبر أنا بس هو.
0: بلي.
3: بعد اتا کبران تا دویش او دانش تو آ بعد دو گالی اونجا سعه نیوزه گاو سعه نیوزه گاو یه امبار دز موبایل او استشی پروکوت او تا درون که دوی لطفا به دست خود بخوای گرم محکوسان
0: که ولی خوزورن کردن و آدین دست خوش بی
3: بیا بیا خواه
0: تا سلامت بی انشاءالله دست خوش بی اخو سکوت جوانه
3: باش تگم بیا بیا خواه سلامت سلامت بیا
0: خوش حال بین با پیوندی که خوای گرم تن پاریزه چون که بر راسی پیوندی کردن برنامه نو خیره کی زوره و او انسانه بر راسی ازایه که پیوندی اکات هر اگر قصه کی خیرش کا انسان لوانه دو قصه خیری بیره که بتو یعنی پرسیاریش نه که هر ایشکه زور ایشکی مبارکه دست خوشی له متانه کی جا بر راسی جا های نو جیبونه وتمن وتم روجه من خریم بسم الله الرحمن الرحیم تاپی روان کر جا لبر او هيا سبحان الله لحم كتب فقه كان هاتوا ك لمذهب امامي ابو حنيفه لمذهب امامي احمد لمذهب كان ترى لمذهب امام الشافعي افرمي حتى الله اكبر الله اكبر يتحرم شان قوري افرمي اجر نيتواني في اربيه تواني ترجمه كيف حتى خطيبي شربيني بالرحمه بي اخو افرمي الله بزرك ترين است ابي يعني شلون الله اخوا قوري ترى يعني حتى كلمة الله أكبر أكبر يعني قورترين أقر نيتواني بلي الله أكبر إسا هاي الزمانة مثلا لو ولاتان بلا الحمد لله كرد نزيكين لعرب وزوفي ربين بلا أمبرادر أقر مثلا كلمة كاني بونايا چنا أتواني كلمة كان بليتو إن شاء الله هولي فيربوني جبدا بلا من يجاكاني ترق نكا وشتيكي زور باشو إن شاء الله أجري جيبو أنو سريد خواي قورة سلامتك وازنهيني هاول بدا فير بي اگر فير نبو ترجمي او سورة فاتحة ترجمي سبحان ربي العظيم وأعلى اما انا ترجمكي اتواني لدلي خويا يا بز او خوي جيلي وبي بيلي والحاصل با چنبوية او انا بخوينتو بيكا ان شاء الله كولنا داتو نيوشاكي بكا لكاتي خويا والله اعلم داكي عباس فرمي شوانا ويتركا اكم اگر نيكم قناح بارنا بياشو نخير سنات اگر نه کی گناه بار نابی بلان بی کی اجر و پاداش تو پلو پای لای خوای گورا شته کی باشه مثلا صدقه خواردن او بر راسی آسایی انسان خواهی گورا فرمان بایو طعیمون الطعام بخشینی خواردن خواردن بخشین لفرمودکان زور هاتو کاک سلام فرموی نویجی بیانی هوایت رزع که ایسا امرو نگبتی ام امتی اسلام اویه سیری دیان جار صدان جار ایسا خیما الحمله بنا معلنیه کرو کچی مثلا لأوروپا نبی تماشا که او اوروپا لنوا لهشتونی و نک اخوان هرکو بوراویان لیه چون که او بیانی تا ایواره ایشکا جاریوه لپینج و شش و اچی بود دوام نگو کو ایره همی نیور رخو که سوری لبر او براسی اصل وای زوب خوین زو هستین بو نیجکان توخید دابنین اگر ایسا من اهلی مزگوتی ایمه هی الحمله بیانیان هستا کم شو ناخوه یا مثلا ایشکی تلفونات بو اوروپا یا مثلا ایشکی وای کشو نخوه آسایی مثلا تو یکونی و مخوا قیچکا مخوا نیجکی بیانی کو بره کو پیکیو بی بو مزگوتو عبادتکت بکو دوائی بیش خوی توقعیناکا اگر درنگ بو زانی خبر نابتو اتوانی نخوی انا انسان اصل وای افرمی کراهتی هی خول دوای عیشا لپیش عیشا و قصه کردن لدوای عیشا یعنی اصل وای ایم دوای عیشا بخوی که بر راسی اما سنتی که فراموش کراوه لکردوسانا بطابتی لمنطقه سلیمانیه ما مصا تریفه با فرمی بله بله ما مصا سلام و سر چاو خواعفو که اخوا
4: سلامت بی مام صاجان مام صابر زحمت بن زن ذکره کانه و بو بانیان کبان لیاد دانیشی ذکره کانی بانیان خونی اینجا سنتا کبکی یا یک سر سنتا کبکی تو نجی بانی تو وای ذکره کان خونی من بو ذکره کان چکم ذکره کانم لبرا
0: بله
4: چون چونی بی خو
0: کام ذکرانه خو ماموسا هامو
4: ذکرکان بانیان
0: آخر سلام علیک دوز جور ذکرک معنی هی مثلا تو سبحان الله و الحمد لله و الله اکبر وانیا جور ذکرکی جمعن هی مأثوراتی پی الان دعاکانی بانیان مثلا سبحان الله و بحمده دعای رجبون ویا او مأثوراتان او افرمیان چه تسبیحاتی که فرمی
4: لا اله الا الله وكاتي شيء مثلا بسم الله الذي لا يضر مع
0: اسمه تي جيشتم ما مسا
4: اوان هل همون
0: دا اوان خشك باشكم اصل وايا كهل ساي حزك قيتك ميكو جنرو كهل ساي دزوين جاكري اگر مجال ما بو دورك على سنتي دزوين جبكا او جاروكو دوسي استغفر الله بك هل سا كباني فرمو بو دلني ابوي هلسا سنتكي پیشی نویجی بیانی بکا اوش دور رکعتا پاشان نویجکی بیانی راستو خوب که اگر هنده ذکر و تزبیحات بکی اوش آسائیه پاشان هلسا نویجکی بیانی که ایتر ذکر و اوراد دوائی نویجی بیانی دست بی اکا تی اگه خوش ککم انشاءالله روم کرنو ایترشت دینی
4: انشاءالله ما بسا دست خود
0: سرچاو خوش ککم سرچاو کاک صلاح فرمین نجی بیانی بله نجی بیانی اصل وای لکاتی خویا بکره و آبی ایم کوشش بکن گنج کن من بر کاتی که ازم جن بر ابرم علیم نجی کن الان آله نجی بیانی جکن یعنی بو اوی تشجیع بی بو اوی یه ما بر راسی خبر من بی تو زودایی یه من باب فرمی
5: سلام علیکم آمین
0: سلام و رحمت الله و برکاته
5: الله
0: و
5: رحمتی
0: برکتی خواهد نیل انشالله لیوش
5: شارکم هبو بنسبت نویش
0: بله نویش بله
5: پنج دقیقه او پاری حول دقیقه پیش بانگو فرمید من در نویش کردم یکتر بعدم و چاری ترو نویشی سنت کم هاو شارکم شیطی کردم علی نابی
0: بوسی نابی والا ایتر او
5: من جمله ایوه گرتو جمله ایوه میراد گری پیغمانی فان صلاحون سنم ایمش وقت ایوه اکی
0: بله سنتی در نویش اصل وای زوبی که کات کوا دموچاو تره مثلا دس بس خو اتوانی وشکی جی کی تو اتوانی
5: والله وشکی ناکمو
0: آسایی چون که جاری و آهی سبون منیم لمزگو تا لوانی توزه تر بی ناخوش بو فرشکان آسایی که بپشتیانه کمان مثلا یا بتکلین سیشتی دموچاو وشکی تو چون که جاری و آهی بون منی برو تر بی اخوری انسان دموچاوی اخوری جاری و آهی بوی مشغول نبی توزه وشکی جی کی تو آسایی اصل وای بطری زو دور که از سنتی دزویش کی
5: ایسا خاص بین مغرب و عصر ایسا شیط مکا الان نابی تو بواقی الان من خم سنتك يوم لي ولا علي يوم
0: لي. بلا برسيار كلمة مصايب بلا برسيار كلمة.
5: فيش أمور بخوا فيش أمور.
0: أساي إن شاء الله.
5: ده خواي جورا جزاي بخير
0: بس. الله. مگر خو بلينية بلا زوف أرزك كإيشم بيتا خو بلينية.
5: نعم والله
0: خوي كان شاء الله مكتوب. هذا ما شاء الله. أي شو جايبة والله خو سنتي دزنيج زور مشهورة.
5: الله بين المغرب وعصر أول مش كيف يجسوا على أساس ميجي تاني
0: أو خوش كم بيشي بيشي حتى أفرم أو نيجاني كسببي هي أتواني بك أو نيجاني كهو كاري هي
5: جزاك الله
0: بخير سر خوش كباشا
5: بابا يدار
0: سر برز بنيا خوا سلامت بن إن شاء الله خواي قورة قبولك لهم لا يمج إن شاء الله اگر مجال هبی ان شاء الله خوای گور تمنی دا لسی شمکان تر باسی مرزکان نیوژ کین خوای گور قبول ک له مو لایک دا رونق و فرمی الله
6: خالی به مامستا
0: سلام سر چا خوش کی بر ریس
6: دس خوش
0: لیا کوم مانګور سلام سر چا اسای بیا
6: قیامت
0: سلام اجمعین ان شاء الله
6: والله من فرتره مې روم کروز یاتر بزانم
0: bale
6: لا دوای شاولیوس بلی نیوژ یګو تن ملن شاولیوس اخم
0: bale
6: يعني أتواني زيادة وكيف كيديا هريا ركاد كي فليد إن ذا دواي أو آي ألين لدواي نيوزي وطر ما أتواني نيوزي تركي استيوا هيا
0: نا استيوانية أزاني شي دادا كم
6: بالي
0: شون أفرمي ويتر زيادة كم
6: بالي
0: ما بس تشيه
6: حكي هوا من يقر في عادة كم أتواني يعني زيادة نيوزي كي ويتري عمدو ركاد كي آخرين زيادة ركاد كي
0: إن شاء الله يا كم ويتر شون دوهم شونيش
6: توني
0: وسكانا كم بطرن كلو لويتركب زام الله يدوا نيوجي بتر نيوسكادري سنات اتواني اي كي بس ويتر دوباره ناكيتو بس
6: ويتركه
0: دوباره ناكيتو ان شاء الله اسا والله مش والله رون كرنوي زياتري جدا ان شاء الله
6: واجي
0: فاداش تبعت البرد اسمع يا اخو خوي غور الرسول سربرسكا كاول الحمد لله
6: ما مستعبر
0: وافك ياسر تشاو الحمد لله سواز بوخوا مسلمانان بسنتكان وبشو نيجوا الحمد لله مشغولا بويردو أورادو أما بالراسي حمد سناي خواي قوريوه وطمان ما مستا تريفه با فرمي ذكري بيانيان ذكر أورادو تسبيحات حتى بوي أونا أورادو مأثوراتو تسبيحات هي لدواي نيجي فرزي بياني اتر سنت نية لبروا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أفرميتها خور كوتن دانشتو اگر مثلا جهاد ضرورتی سفری که نبو بی حتی فرمی اصحابیش دانشتن تیر ویرد و اورادی انا خوان دعایی لنا و خوان اقصه انا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زردخانه یکر محرابکا روی کردو اوان لبرا و انسان چند بیانیان ویرد و اورادکان مأسوراتکان کبیت دعایی نویجی بیانی که حال سای بو نویج اگر مجال بو در رکع سنتی تدزویج کهی دعائي اگر خونهاتو بهيز بوي مسلا دور كعتا سنتكي بيشين يجيباني اكي دعائي هلسي بقامتو كمسلا جوابي بانغ ديتو اشتواني حتى منفريد اوي كتنهاي خوي بانغ بدا خوي قامت بكات مسلا بريكو بيكي هلسين يجيكي بيانيكا اما اتر دعائي نيجيباني تسبيحات دس بيكا وويردو اورادو مأثوراتو قرآن خويندن دس بيكات خواي قرا قبوليكا لهمولاين داكي هيمن فرموي حودقا بيشي نيجي بياني هلسم او يان في نيجاكانا كمو سنتي داز نيجي اسايو شتكي باشو والله ما كمان داو داد الرونا قوتي لدواي نيج رونا خان مسالي ويتر يك جارة و انسان يك هلا هي مسلمان زور جار خينوارا كان جيتي اكون و ازانن ويتر هرسي ركعته نا ویتر اگر پیش دوای عیشا بیکی یان یک رکعت یان سی رکعت توانی بکی بلام که هلسی تو بونی جیبانی ام ویتر ابی بیان زر رکعت یعنی ددانه دودو اکی دانه کیش بتنها بو او کسانی که قرآن یان لبرنی حزکن زیاتر نیش بکن لدوای در رکعت که پی اوتر سنتی مطلق یعنی اتوانی حتا بیانی قوتی هی طاقتی هی بو خوی دودو چوار چوار یان دودو بزوری هاتو مثنا هاتو افرمی اتوانی سنتکانی بکا سنتی زیاده بکا بیز رکعتکی سی رکعتکی بلام لکو تایی پیشی نیجی بیانی یک رکعت ویتر بکا اگر کسیک عیشا دوای عیشا مثلا ویترکی کرد دعای هستای و شو نویش مسلمانی هلی زن حلسا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود رحمتی خواه لو پیاوج نکی حلسین رحمتی خواه لو جنی پیاوکی حلسین بو شو نویش مثلا حلسا او بز ویترک ناکی اتوانی چن رکعت اتوانی سنت بکی یا مثلا تو هلساوی شونی جکل کردو ویترکت کردو بلام نیو ساعت پیش نیو جیبانیش هلسیتو او اتوانی چن سنت اتوانی بکی بس یک رکعتک دوباره مکرو والله اعلم واسالم او رن کرنوی کی تواوا خوای گور لمنی شو لی اوش قبول بکاتو هم لا ساغو سلامتو تندروز باشمن خوای گور کردستان و هرمی کردستان و عراق مان بو پرکال خیر و برکت و لشر و شر و فتنه و گرانی و خراب کاریب مان پارزه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموشتك شيرين هموشتك جوان و زيبا دنويني ليري تالي و زشتي و بيرنجي بونيني عاشقان ريد ناسن چراي ري بدستي اوان إن معي ربي سيهدي ليرا هرچي تال دبين ري شيرين ليرا لم ساحتي جنة هرچي ناشيرين جوان دنويني ليرا لم مملكتي محبوب ناسية هرچي ناية بردلان دل عجب مبتلاي بول لم عالمي اوين هموشتي رنجي معشوقي قرتوا هموشتك بچاوي الكي ملكوتي بيناس دكري ليرا قجكيو بيبهاي بديناكري ليرا هموشتك بهوي بوني محبوبة وقران قدرة ليرا وشك صالي بوني نيا ليرا لم عالم باران لساي اويني بيبايانوا همودم ليزمدكا ليرا ورز ورزي صوزي اوين ليرا لم عالمي باطنة دا هموشتك لشويني خوي دان راو وراو آزيز بمچا وعالم ببينا لم كلاو روجني عشق ودنيا ببينا بكات جميري محبوب ناسين خدا بوساتي كشبوا بدوينا چن شيرينا چن شيرينا محبوبك لزندگي من داهبه لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دلو من دیه کبوما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونا گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دل بمحبوبا وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی توي حرف بيتي قردوني قال فالحق والحق أقول توي همو زندقي نك يكسات نفس توي عشقي قر كامل بزانين وبدناسين أي همو علام ونشانو تجلي دنيريو هشتا إيم هجار ناسيني توي أم همو علام ونشانو تجلي دنيري هشتا هجاری ناسینی توین دو هجار سعدی گوتنی هر کدرین حلقه نیز فاریخ از این ماجراست فاریخ از این ماجراست تو که کریشمی نورت ام عالمی تنیو دو زینوت بسالکی ریتنها طلبیک ببوتي نوري پر عشق كاسي دل آودان درختي پيروز درختي ايمانو شيوي مبارك لطفي توي محبوب صداو قران تنها امتحاني اولي عشق هر توي چاو گي جيانو تواناو گوهري بون ان الله فالق الحب والنوى دي ايهمش بجيانو الهي خوش بحال يواني احيات كردنوو بينايت ببخشين يك بارچ بنور جمال الدبينن المؤمن ينظر بنور الله شيرين تر لوچي خدا ببند وابستكاني خوي دلي اني انا الله اي هاوار لو ساتي محبوب ديتا قتنو بيد دلي او منم خوش بحال يو كسي دواي قيشتني بمقامي تفكرو قران بدود دا شرابی دیدارت لمقامی ذکر داده نوشه چند جوان برد نوی عشقت لدوای زلیلی و کزولی ونبون ویلبون الهی چند جوان بعینایتی خوت محبوبا هفتا جار لروشک دا جنگی ام نفس سرکش ببیتو هفتا جار بانگی جهاتی اکبر لبلندگوی دلو بلی الهی نور عشق خود نصیب من نصیب من

ایمان دارانی خوشویست مسلمان برزکان امرو باسی یاسای چلو دوهم اکین لیاسا قرآن یکان کخوای تعالی لآیتی نوی سورتی الحشر افرمه ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون واتا هر کسی اگر خوای ارمتی بده و بتوانی نخوشی دردی شح لا دلی خوی دارنی براسی او کسان سرفرازن خوشوی سکانم ام یاسا گور قرآنی زیاتر پیوندی با لاینی درونی و پاکردنوی درونی مروفکان و هیا هر وها اوش رنگ ادات و لأخلاق روشتی مسلمان برانبر ببراو خوشتی مسلمانی ام یاسا قرآن یلا دوشونی قرآن هاتو لسورة الحشر آیتی نو و هر وها لسورة التغابن آیتی شانز ای موتمان معنی قاعده که اویا که هر کسی اگر خواه بوی بکا درد و نخوشی شح لدلی خوی دارنی لدرونی خوی دارنی براسی او کسانا سرفرازن شح یعنی چی؟ زنایان من فرمویان شح حالتی که درونیه اویش زور سوربون لسر بدسهنانی دنیا که دستیش یکوی زور زور رزیل و چروکه آماده ظلم و ستم بکا بو اوی کوا او دنیای دست کوی یعنی تماح باشه بلام وات پیه نکا خوانه خواست دست بو چتی حرام بوی امجا که دستیش تکوی هول بدی حقی خواهی لیا بدی و حقی مسلمانانی لیا بدی اولو کاتیا هي او تريا ومن يوق شح نفسي يعني خوي باراست لشح نفسي خوي للرازيلي وبيسكي نفسي خوي براسي هر كسي خوي بباريزي للرازيلي ولبيسكي نفسي خوي او كسانا سر فرازا يعني بردو يانا توا يعني سر كوتوب لا جياني دنيا يانا خوي تعالى لقرآن في روزة افرمي ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا سورة معارج هل يكيك لإيمة بيويست محاسبيكو من بكين عموما نفس من جوريك لهالبي تيايا جوريك لحزي دنياي تيايا بلام آية أما واي بيا كردين كاتي توشي تاقي كردنا ويخواي بين بوي دس بوي هندي لمالي دنيا من لدس بچي بوي هندي بلو بايا كاني دنيا من لدس بچي آية لو كسانا من كسبري أن نام يعني ودسك إن بنا شكري آية أجر لو باي دنيا ما ندس كبيو هند يا بارو بولي دنيا ما ندس كبي آية أوه من فيها كم منع خير اللي يبكين منع حق إخوائي اللي يبكين منع حق مسلماني اللي يبكين أجر لو أنا بين خوا بنا ما ندام الزور زور خطرة جاء خوي تعالى الدواء أما أفرمي إلا المصلين أفرمي أوانين يشجران براستقيني نيجاكن براستقيني رجاء إخوان قرتوا إن شاء الله لو أنني بلام أو كسانيك هل نيجك صادعكن يا نيجناكن أو بربيس أمان تيجي بجي أبي أو كسيك خوشي ويسي إخوان نشو بيتنا الضليوة براسي رزيلي وبيسكي تماحي بارو بول أتشيتنا الضليوة أو كاتا ضليبو غناكا خوابنا من ده.

پێویستمان صلی الله علیه و سلم لە حدیثان فەرمێ ئەم بەنی ئادەمە زۆر عەجیبە ئەگەر دۆڵێک ئاڵتوونی هەبێ حەزەکا ببێ بە دوان ئەگەر دوانی هەبێ حەزەکا ببێ بە سیان هیچ تێری ناکە ئیلا خۆڵی بان قەبرەکەی نەبێ کاتێک کە ئەمرێ یا سبحان الله زۆر عەجیبە بۆ وابێ بۆ وابێ لە کاتێکا کە پێشوەکانی خۆی باشترین درسن بۆی باشترین پندن بۆی ئاخر کێ پارە و پول پاراستی لە مردن کێ پلە و پایە پاراستی لە مردن ئاخر بۆ دەرس وەرناگرین لە پێشوەکانی خۆمان هەر یەکێک لەوەی خۆی ئەگەر ئێمە دەرس وەربگرین لە پێشوەکانی خۆمان ئەوە زۆر شت هەیە خۆمانی لێ ئەپارێزین زۆر شت هەیە ئێمەش تێناکەفین بەس کێشەکە ئەوەیە خەڵکانێک لە پێشی ئێمە ڕۆیشتوون ئەکەونە ناو شتێک یعنی ئێمەش بزەبت شوێن پێ ئەوانە گرین تا ئەکەونە ناو ئەوەی کە ئەوان تێکەوتن لا حول ولا قوة إلا بالله کەم کەسەیە سوود وەرەگرێ لەوەی پێشی خۆی جا با من و تۆی مسلمان لەوانە بین ئەگەر خوای تەعالا لەم دنیایە دوسێ فلسی پێداین با بزانین حەقی خوا چییە لەناو ئەو دوسێ فلسە کورەوە خوا دوسێ فلسە خۆشەویستەکانم دڵت خۆش نەبێ وابزانی با خاوەنی ئەوەنە ئەوەنە ملیۆن دۆلار بی ئەوەنە ملیارد دۆلار بی ئەوە چییە یعنی خوا بێ بە یەک چرکە لێ تێسێنێتەوە بە یەک چرکە دڵت زۆر خۆش نەبێ پێی والله حەقی خوای لێ نەدەی هیچ قیمەتی نییە والله حەقی برا موسڵمانەکانتی لێ نەدەی هیچ قیمەتێکی نییە بە هەمان شێوە ئەگەر خوای تەعالا پلەوپایەکی پێدای چەند خۆشە دەرس لەوانەی پێشوی خۆت وەربگری ئیتر پلەوپایەکە لە پلەوپایەکی بچوك و ئەڵێم خۆشەویستەکان تۆ مۆزەفێکی لە دایرەیەکە کرایتەتە مەسوولی دایرەک تۆ مدیر ناحیەیەکی کرایتەتە مدیر ناحیەیەک قایم قامێکی بەسەرەوە هەتا گاتە مەلیک و پاشای وڵاتێ ئەقەینا ئەخر پاشا گیان هەر ئاوا پرسیار بکە لە خۆت یعنی بڵێ باشە من ئەگەر ئەم پلەوپایە بۆ کەسێک بمایە ئەگەشتە دەستی من ئەیدە من ئەتر ئەم پلەوپایە کە خوا داوێتێ من بۆ چاکە و بۆ عەدالەت بەکاری نێنم بۆچی بە شێوەیەک بەکاری نێنم هەموو عالەم بڵێ دەک ڕەحمەت لە باوک و دایکی ڕەحمەت لە خۆی ئەم پلەوپایە نەی خەڵەتان ئەم پارە و پولە نەی خەڵەتان توانی حەقی خوا و حەقی عەبدەکانی خواش بدا بەڵام ئەگەر دەرس وەرنەگری لە پێشوەکانی خۆت والله ئەبێتە مایەی لەعنەت والله خەڵک نەفرەتت لێ ئەکا زانایانمان وتوویانە چۆن ئینسان خۆی بپارێزێ لە چروکی یعنی بەرامبەر ئەو ئایەتە ئەو ئایەتە لە خۆیان تەطبیقە و مەن یوقە شوح نەفسی فەئولئیکە هوم المفلحون ئەزهەری ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەفەرمێ هەر کەسی ئەگەر زەکاتی ماڵەکەی بدا هەر کەسی ئەگەر حەقی ماڵەکەی بدا حەقی دایک و باوک حەقی برا و خوشک حەقی خزم و کەسوکار حەقی دراوسی حەقی ئەملا ئەولاکەی ئەوەی کە ئەم ئەیان ناسی و توانای هەیە حەقیان بدا ئەگەر حەقی ئەوە بدا و پارە و پولەکەی کە دەستێکێ لە ڕێگای حەلاڵ و دەریکا ئەوە بەری ئەو ئایەتە ئەکەفێ بالفعل بەری ئەوە ئەکەوێت کە خوای تەعالا فەرمێ وەمەن یوقە شوح نەفسی فەئولئیکە هوم المفلحون بەڕاستی ئەو کەسە ئیباتەوە خۆشەویستەکانم هەندێک دیاردە هەیە هەندێک دیاردە هەیە کە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەوا ئەو کەسە هێشتا نەیتوانیوە دڵی خۆی لە شوح بپارێزێ پاک کاتەوە یەکەمیان نەفەقە نەکردن بۆ خێزان و ماڵ و مناڵ تۆ هەر یەکێ مەسئولی ماڵەکەی خۆیەتی لای کەمەکەی لای کەمەکەی هەر یەکێ لە ئێمە مەسئولی ماڵەکەی خۆمانین خێزانەکەت هاوسەرەکەت هەروەها مناڵەکانت ئەگەر بە ڕێکوپێکی مەسروفیان نەکەی و هەت بێ طبعا ئێمە باسی ئەو کەساکەین کە هەی بێ چکە خوای تەعالا لە قورئانە ئەفەرمێ لیونفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله أفرمي با إنسان نفقبك أو خرجي ومصروف في مالو ناري خويبك أو ريكو بيكي هر كسي كشنيتي وبيتوانا شريعة ناري تو نتبي برو قرز بك برو دزي بك برو نعوذ بالله نانا ببيتوانا كهتا طبعا خوت زاني سيما ناقوان
لیر هر کسی که دروب که نتوانی لی نفسی خودت دروب که اگر هتو بجوانی توانی ات نفقه عن بکیتو نیلی احتیاج ببن او معنای وایه تو هنگاوی کی باشد ناوه لمسئلی او یک خود بپارزی لشوح بلام هندی لمسلمانان هی تا ایسا خوش شوی سکانو تا ایسا هش یعنی والله نمونه وامان هی علی کابرا هیبو اما در رزیلو چروکی برانبر معلوم نال خوی اکرد حتی پارکی اشار دو نمال الله داین انا ایشار دو ایشار دو لو دو کمرد کس نیزانی پارکی لکوی دو من بو مرد ایسش کس نیزانی ایسش کس نیزانی پارکی لکوی شار دو تو لایکی داین ناو لوانه لای کسی داین بیو تو تی اگر من مردم تسلیمی معلوم نال می بکا بس کم مردش تازه کابرا تسلیمی ناکازانه کس نازانه جاب الراسي نقبتية تو معلوم نالكت احتياج من وتو نفقي هش بيتو نفقي انك يوكو بيويز او كارساتا يا جاري واحد باوكو دايك تزور بيويستيان بيتي اخر معقول نية دايكو باوكو بيويستيان بيبي تو نريت دميانوا معقول نية من على كانت بيويستيان بيبي يعني باج نشي هنا بي با با باشوشي كرده بي اخر قلكي باوكي زور زور دولة منا بس خويلي كوتوا اتر كج بيان كوربي ليه كوتوا يا اخي معقولني اما كي الراسه كي الراسه ايه ما برام بربا با با كتشوك ركان منوابي اما نقبتيه بالراسي خوش المسكان هروها منع كردني صدقه وخير لك سكار وخز مكان يعني تو قال خز مكان يخوت اسفادت لي انك تقول او بارابو شي باشا والله بو باشا اقري بيو بني كشتي بسويني اخر بارابو باشا تو خزمتي كسكارك يخوتي بيبكي لو أنا إستو بلي آخر دي باب أوان خرافن أوان باشنين قينيان لمنا حزل منا كان والله نيوي حزك نيوي قينو بغزكي أوي كتو كتو الزكاة وصرفت ركان في نادي تو هاتا ويارمتيان نادي يكاكا من خزنكم هيبي آموزان بي كسم بي هيبي زكاة كيبا من ندا يارمتي من ندا لكاتي احتياجية أو هيتي من نيمة أي والله قيني دي الله قرم أي تون أي خوانا رم دسي ماجكم أي وانيا همو من واي همو من واي خزمیک باشا که مدامی کسکاری خویه وابه. اتر قلعی مکه اگر قیل دیال گرن. والله اگر حرشن قینه لد بیش تن کما. چکه تو باش نی. تو پیاره که خرابی. بلام تو بدامی آنو بزنم دست بر ران اگرن. اگر بدامی آنو بی. اگر یکا ک اتر پاره بوچی باشه که تو پیاره تی پیو نکی. اگر تو چاکی پیو نکی. واللهی هیچ قیمتی کنی او پاره پولا. هر وها خوش بسکانم حقی خوا. بونمونا هن يكسي باري هي زكاة كي لنا دا تو اگر اواننا كي بتأكيد للا اخوان مبغوظي و بري او اكيو كي بيغمري اخوان افرمي صلى الله عليه وسلم هر كسي باري هبه زكاة كي لنا دا للرجي قيامتا هن دي اللي زانان افرمن لنا وقبرك يا اجدهاي كي لي بيا ابي نايا لي او كسا شايت مان بيني حجاري نجاري ادات الزواني و يعني بدور ملياديو توقي كاو هجاري نزال ازات الزواني و بيالي من باركتم من او باركتم كلا دنيا حقي اخوات لنا ادا حقي كسكارد لنا ادا جا اخوات تعالاش لقرآن بيروزا افرمي لسورة آل عمران آياتي سطو اشتا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يعني بالراسية بيتا طوقيك لما ليعنا او بارو بولا كلا دنيا تو ما اشتكرت هل تكرت لبن ما لال تكرت حقي اخوة وحقي خلقت لنا ادا والله ابي ابا غضب قردنت اعالي لقردنت نفق انا كردن لبيناي اخوة ريقاي اخوة بيويسي بانفاقة جاري واهية تونيك مزقوت يك بيويسي بخير وصدقه بيويسي بواهية مثلا ايش يكي ضرور سيركي تو خير ناكي بو مزقوت يا خير ناكي بو رخ رأي كي قرآن يا رخ خيرنا كي بو هر رجاي كي خوا هر رجاي كي خوا أي براسي ترى وباروكولا هش قيمة كينيا خوات على القرآن في روزة أفرمي ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل دعوات لي أكري خير بكن لبيناي خوا هني كتان دسك لنو ومن يبخل هر كسيك الرزيلي بكا لبخشين لبيناي خوا فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء هر کسی رزیلی و چروکی بکا دوائی لی بکر لپینای خواه بدان نیده چروکی بکا واللهی او کسا زرر لخوی ادا خواه دولا منو تو فقیری بخیر کردن
تو فقیری تو پیویست با وحی خیر بکی تا خواب بی رازی بی خواد اولا من پیویستی با تو نیه بس اما با تو با خود باشه یا ربی خواه بخاطر ناو جانکانی خود رحمان پیو که هدایت من دی نور ایمان خیط دلکان منو دام ازرام من که لسر دین داریتی لسر اسلامتی یا ربی خواه اصلاحی حال من بکی شفای نخوشکان من دی رحم بمردوکان من

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي

آخر فليس بعدك شيء، وأنت ظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي سي آيات هي لقرآن بيروز دا تكاو شفاعت بخا ولكيدكا هتاوكو ليد بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيوا بيسراني باوردار واتا انفرموده ودقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هي كا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی تکاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خواهی گوره لی خوش به اوش آتکانی سوره الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموسي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
1: أكركني في غمر عليه الصلاة والسلام قيشتي نباسي قرياني في غمر عليه الصلاة والسلام گریانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گریانی چی هاور هاور و دنگ دنگ و بشیوی چی ناشیرین نبوا تا توانیویتی هولی داو دنگ برز نکاتو بگریان و تا توانیویتی فرمیس گوی لشاوان بیت خوار زمان تیای بشدارن بی بهیشیوی گریان اکانی زور بی یا بزهی بو ببران بر یا ترساو لعومتکی یا لبر بیستنی آیتا پیروز و برزکانی قرآن پیروز بوا یا اوکو خوشویستی و رزو گوری در برین بابا خواه سبحانه و تعالی یزیدی کوری میسره اوکو امام ابو نعیم لحلیه دیه نیم جلدی پینج دا پرد و سوسی پینج و امام ابو داود دکتی بیزو دا دیه نیم رقم چل افرمه البکاو من سبعتی اشیاء عادتا گریان به هوی حوشتوه حو هو کاره با گریان یا لخوشی ها گریت وکو ابو بکر گریان يا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی الصحبة و فرمی الصحبة فرمی من دلقلا من لم سفر دا لم هجرتا فرمی بالله ابو بكر قريا يا لخ غنبار يا لترسايا يا لرياباز يا لآزار يا لصباز قزار يا لترسان لبرخو مطرف كري عبد الله لباوش وعجارته فرمي أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل هات مخزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم زای چن لدوی و نیجم کرد براسی لنیجکه او اند گریا گریانه کی جوم لا جیزی سرسنگی بو کو چون جیزی منزل دیت یعنی نه هیچ سوز دن بس کا ته هی واه لا نیجا دن بس زکات هر هر ونی بل باو کارو کا کو گریان و نابه شکه بیت حرف کبو حرف بیت کلمه کبو کلمه نیجکه دی بیو تعالی مکس گریانه ته لوشک لوش کو فرتنه هر سری لعالم شیانم اگریه بابا گریان و نابه همونش اصولی خویه دانشی من دان عایشه فرمی کان یبیت و فیونادیه بلال بالاذان پیغمبر علیه الصلاة والسلام شون یجی کرد و ایت بلال دهاو دی فرمی پیغمبری خواه همی آمادن دی فرم شو قامت که آهات فرمی سویان بخواه لزور و جمله گریانی بلن او نیجا که بیانی که آتکانی خواه خن یا بخواه کسی لقرآن تیب گاب راستی نتوانی آتکان زور بقوته قصی بشر نه تقطع گریان بلند بخوا آیات کان زور زور بقوت بخوا آیات یک دو جار بیخوان رو سه جار بیخوان رو لبنا دینه اما کلامی خواه اما معجزه گوره کی پیغمبر رسول الله سام اما نوزولیانی اما شید اما نکات گریان چیه کات گریان تو رحمت الله حسنی بسیار فرمی اگر زنی ایمان ما و عادل سیه کات بزن ایمان ما ویش دکات بستنی قرآن اگر تأثیری تیر کردی و ایمان ما ولی چی خویدی هرب خيال صنعها وهيش لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله وإمام عثمان فرميه والله قد ظلم عن باق به قد بيزارنا من لا تكاني إخوة هرتيرنا من لي أم خوي بيغمره وعربه وباش لقصانة تيهقا سفري أسمانا كاني كردو تو سفري شو كردو لقد رأى من آيات ربه الكبرى شون ناترسي شون خاون هرشك نازاني شيه بهشت کی بینی و جهنم کی بینی و قاب قوسین یاد نونن لیو نزیق بتو هیچ ملکی چیزی نزیق نبوتو دبرو ام دزانی آمه هیچی ام قصانو براسی بایخی و سنجی کلی چی ده من همه بی آگه عربی نزانی تو زنی مسی تا خاصش بگید دلم بوق دیم شوی کن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمی لمس گوت هندی شو کارو باری ها بود وای درنگ هاتو که هاتو هات السجية قالكي ودعي فرمي يا عائشة ذريني أتعبد لربي الليلة أقر رقم بي حزا كما مشهد قال خواه خواه مرحبا سبحانه وتعالى وتم الله يبيغم بلي خواه من بيهم خوش اللي يم نزيق بي ولك الله وشاء أوي خود بيهد خوش لا يمني جهر خوش چي بيه خوش أوب أفرمي دا سيكر بنيوش كرده لنيوش لك يا أفرمي فرمي اسكات أخواره بشايا ورده ورده هون هونات أخواره بخواه أفرمي لا ركوعنا واستعوا لا سجودنا واستعوا لا حسننا واستعوا سر كل مبارشي ترك ريش مبارشي ترك جلكي ترك كرس لدانشين تحيات وسجدك شب خولكي بردمشي ترك حتى فرمي بلال لو ساتي هذا تي في غمري خويا سكاتي بانغ بسون بانغ سيكا في غمر زور قري عليه الصلاة والسلام فرمي اي في غمري خويا بوش يقري اي خويا يقول مهربان لا مغنى كانت خوش نبو لو بيشين ولا دواينا فرمي بلال افلا اكون عبدا شكورا باش اوهم نعمتك قبل دراوبه من شي مروف نابي سباسي فالكم داستيا لقد انزل علي الليله امشوا شنعاتك بودا بزي وويل لمن قراها ولم يتفكر فيها اي هاوار بحال يوكسي واتانا بخوين توبيدي لنا كات دعاتك كوتاي سوره ال عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار اتادواي بوشي اواني يتفكرون في خلق السماوات والارض ولين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار اي هاوار بوك سيام عيتا خيانتو بيري لنا كاتو عديس تماشي واسمانك تماشي سرزويك تماشي خوتك تماشي سوار دورك بير كرو ام همو برنامج رجي والذكارية خواهشي قول الدائنة وبيهودنيا سبحانه وتعالى ابن مسعود فرمي الرجي عنو تيب ابن مسعود ولو تنبالي يا بيغمري خواه فرمي عدي قرآن بو بخير وتما يا بيغمري خواه اقرأ عليك وعليك انزل من قرآن بو تبخير مو بو تذاب الزيوة فرمي آخر إني أحب أن أسمعه من غيري من حزكم لغيري خوم وبي بيستم فرمي باش فرمي قرآن أبو خيان دولة سورة نساء وهتا آيات السلية قيش موي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة أي هاو البحار يو خلقاء للرجي قيامتا كهامي وستاون بيغنبر الشاية كان بصر بانك دكري أبوي ببيت الشاية لسر أمتكي وترش أي محمد ديانين دايت كان بشاهد بس أمتك تب فرمي حسبك راوس فرمي كم عيناه تذريفان فرمي أسك بهون هن لي تخار شكا أو دزاني أو شاهد يشان قورية أنجا بزيب أمتك شهادته هيج دا صلاة شيء إلى قيامة توجه المجا مادي أنجا قريانا هي لترسي نار رحاتي كان وسقط بجوالي كان ينرجي قيامته براء فرمي لجنازه يقبين بيغمر صلى الله عليه وسلم هذا فرمي قبر بو شيء وتيان فلان كس فرمي من شنو برامري بزان شيء كا زور نزيق بو زور با سرنج جوز تماشين او غورا كي يكرت براء كا فرمي لأخوي فرمي اسكي هذا وان ده فرمي اسكي هذا وان ده قليا حتى ريشي مبارشي تربو خولي قبره كي تعزه هل يعني كان بو تربو تكتك هش ما انتقسم عنا اكرت دعي رويتيا كدي فرمي يا اخواني لمثل هذا فاعدو برايانا بو عام رجا خوتان آمادك إمام عثمان فرمي ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه بخواه هل دي من يكن بني بلا جيان ما توقع نرنا بو بيندي بينيني ناو غور أمرو فسيدك بتاقي تنيا لي أبا جي أضري فري أدري كزنا أبلا لبرو قرنقك دائما سرداني غوركي زور القبور بران سرداني غورستان كان سرداني نخوشكان كان عنيل سر مرقان تذكركم الموت بوي مردم تان بيل بينته فإنها تريق القلب ضل نرمكا تدمع العين فرمي سكت الشاو دينة أخوار وتذكر الآخرة وقيامته ببير دينته إنساني مسلمان دبي زار جابر واسا ما شاء أو شون أشكاكا ويتر توصي سلامي عليك يلي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إن شاء الله يمر بما ويجتدقين لا تال تبت ما بقيت الله أي أخوة دام هذا كدوه بي براسي أما هذا كدن في أنصان فرمي أكيسهم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا زيركترين جيرترين من الروكسي لهمان زيادة بيري مردني هيا ولهمان الزياتر خوي أما هذا كدوه بدوه مردن إسا قبلين كاكني سعيد توسلت حاضري وسيطة حاضرة همشتا كانت طواع حسابك والسفرك بريكي اما برسالك همو دبل خمانك عبد الله كل عمري كل عاص خال اخوي لباش رازي بيفرمي في غمر عليه الصلاه والسلام شو شان او ايات خيان دوا ربي انهن اضللن كثيرا من الناس دعاك في غمر ابراهيم خويا او بيبا ورانا خل كان شي زور يعني خشت بالدعاء فمن تبعني فانه مني او شو يقص كان منك ولا منا ومن عصاني او شي سلف شي منك فانك غفور رحيم توزل مهربان وبزي فاش ناقص كيف يا غمر عيسى خلنا عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك خوايا قالوا أنا عذابهم يا عبدي خوث وإن تغفر لهم قال ليش يا خوش بي فإنك أنت العزيز الحكيم خوايا تو دانا وبتوانا إلى سرها مشتي أنجا دسي درس كدوب يا غمر صلى الله عليه وسلم هل دي فرمو اللهم أمتي أمتي أفرمي إتر أقريا أقريا وهل دي فرمو خوايا أمتكم خوايا أمتكم أما نقريا بأمتكي أفرمي لاتا بوشو خوايا ورد جبريل ناد عليه السلام ولا يبيغامر برو بيبلا يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك برو بيبلا خمي نبي أو أو بي خوش إما يواي بويك إن قل أمتكي بلقنان نبي بهشيوي او خواستر پشکی که لسر اوی نیوی امت که بچه تبهش یعن شفاعت رازی نبو بنیوی فرمی شفاعت فا اینها اعم و اکفا زورتر و هموان دگریت او حمدالله کری عمر خوال اخوی لبایش رازی بیا فرمی این کسفت الشمس و یومن علی عهد رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم روش جیره پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام نیجی روش جیرانی با کردین بشی نی رکوع و سجود يتفهم لنا من يرجعك يا دستي كده قديان لبرا يكسر أمام الليبس فرمي ربي ألم تعيدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم خدايا بليانا بيانا دام هتامل لنا بيانا بمسزايا النادي ربي خوايا ألم تعيدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون أيتو بليانا بيانا دام أوان دعوة اللي بردن كلمة سزايا النادي خدایا او تا ایم داوی لیه برد نکن سزا من مدولی من خوش بیار رب العالمین دعایی که سلامی دعایی فرمیان شیخی فرمی خواهی گورا پرچه اگری جهنمی نزی کردو او بینیم لترسی او آگرا او دعایم خند و گریام امام علی فرمی لغزای بدرائین شو گیشونی تا اوی سی ست و شوار دا کسیم حوال من پی گیشتو کن هزار کس دا مشیخ کن بهر پالوان و زر بزکانیان و بچه هاتون با جنگ لگل ایمه علم صحرا چوالا که ایمه زور دورین لمدینه پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام زور خمی بود چون که همه یکم رو برو بنویه او شوش کم یک باران باری زور بمن هلاک بود همون من خو من لیکو لقد رأیتنا وما فینا الا نائمون الا رسول الله صلی اللہ علیه و علیه السلام والای همون من خو من لیکو دو نشکت و من دو بین لخفت و لترس و لا من دو بون و لهم و یاد إلا بيغمر النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح أو شو أنا خوي بيغمر عليه الصلاة هل شو نيجي كده وقليا هل شو نيجي كده وقليا يفرم خوايا نصرك التي وعدتني خوايا أو سركوتنيك بلينة بيدام بين الردي خوايا اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض خوايا قرام كومر لنا وشنيتنا فرسلي لسر زبيا خوايا سرنا قبل سريانا هر نیجی شو نیجی کدو اگریا اگریا حتی بیانی بو دوهای وش که غزای بدر توابو حفته لمشتیکین اسیر کدن پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی ما ترون فی هؤلاء الاسرا ادی ورن رایوشتان پیکم چی بکن لم اسیرانا امام ابو بکر لهم کس برحم تلبو فرمی پیغمبر اخوا هم بنو العم والعشیره وانا همی آمزا و خالزا و خزم کس بکاری ایمن من پیام باشه که تو برای پاره چندی ورگری و کوفیدیه، بوی هیزوت و نهشش به بوی ما، بلکه آنانش خواهید دید یعنی با استعبیان کوچین لذت دارش. پیغمبر علیه السلام فرمی عمر تولش. وقتی ولی عالمی پیغمبری خواه آمانا، ائمة الكفر و صناديدها، آمانا سریها مو کفر کانی اهل مکه و هر جربزه پالوانه هر دشمنانی خواه پیغمبر. تو عقیبه با علی. کبرایتی بابی کشی فلان کسی خزمی من به پیش شبه من بکشم هر یک من با اوی بی سلمینین لای خوا که ایم اون دخ ولا او برا من لدلانی برام بر ولا من لدلانی برام بر دجمنانی خوا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه دعایی رابوشون امامی ابو بکری پی باش بود که چی بکاد برا پاره چندی و گریو آزادیان که هنده چی دیل با دیل هنده چی مثلا هر آزادی که بوی مسلمان بی هنده چیشی با هنده منالانی مسلمانان فیلی خند واری مسلم کن و هنده چی ببرا پاره افرمی بیانی چوم و خزمتیان سیر کم پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام لگل ابو بکر دا گرین با گرین خیره رایتون تیم گینن اگر بو حکارکی چی اگر ایزانم با بیزانم اگر نایزانم هل لگل تان دا گرین لبریو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی ابکی للذی عرض على اصحابك من اخذهم الفداء لقد عرض علی عذابهم أدنى من هذه الشجرة. أم دارابني والله أس أخواتي مني كنشان دامكم شي ما كردوها مدية ورما يعني حفتا لبي باورانا كشتو حفتا ما لي أسي كردون لتولي أوي أمبارا ما لي بلقلتون لأحودا بهمان جمارا ما دي توري يعني حفتاش شهيد بحفتاش برينال فرمي بوا قديم كصحابة كان أمشيان لبيش فأيقول له آتي دابزان ما كان لنبينا أن يكون له أسرى بيغمر شون دبي أسير داني وبارا ورقلي تريد له أسرى بيغمر شون دبي أسير داني وبارا ورقلي تريدون عرض الدنيا يودة ثانية وسامانة الدنيا بدأ بينه والله يريد الآخر.

فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لتمانی شصت ها بویان دو اثر بود فرمی خواهی گرم نالشی پی بخشی ل ماری قبطی نه نه ابراهیم زوری خوش دویست تمانی هشت دست مانتی پرام همون جاری پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم دش ولای ماشی دکر بونی دکر ولایت نخوش که نخوش که پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم فرمی بمبین نو هنا نو نخوش که در جری خانگی است حالتی سلامت پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم کردی باوشی کسیدی من علیه که جان ششانی سنا سخته فرمی است که دچاری هات خوارم عبدالرحمن اش فرمی تو جی پیغمبری خواه فرمی عبدالرحمن اما رحم و بزی خواهم فرمی است که این العین تدمع و القلب تحزن شاف فرمی است که در رجیت ضلیش غمباره ولا نقول الا ما يرضي ربنا تنها اوج ضلیم که خواب پیر رازیه بلان براسی اینا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون يما بكوشي دعيت يا ابراهيم زو ضل قراني انا زفل مي اقام لي ابو كاكشا كشي لك شكاني بيغمر عليه الصلاه والسلام طبعا شوارك شيها بس يعني وفاتي كدول جاني خويا فاطمه شج من دعي بيغمر عليه الصلاه والسلام ام كلثوم يعني وفاتي كرت بيغمر عليه الصلاه والسلام هاد لقى الجنازه كيف من لسق قبرك دانش تبو زور بيا قد يا ابو كشكي وفاتي كرت في المسجد الصالح هذا اخوان وسامة فرمي زينب كشي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كشي شي هبو ناي أميمة بو پیغمبر زوري خوش دويس عليه الصلاة والسلام كشي زايتي ماشي ذاك دو بباوشي أنا حتى لن يجعل لباوشي أقرت كأسوى ركوع دانا أسوى سجود دانا لتحياتها داني جي هنا لباوشي دانا وني خوش دويس حالتي زور تيكسو ناردي بدوي باوشي فرمي باباوكم بيدم كشم زور نخوش پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی برای پیغمبر این لله ما اخذ و له ما عطا و كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب او اخوه دایوتی هی خویتی او شی دیبات ولی خویتی اویش پیغمبر با آرام بگریو ان شاء الله شاوری پادر ز خواب دوای زینب خو پی نجیری چی چی تری ندو تی بل سوی نی خوادو علی به باکم به بولا که پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی که هات امی میخسته باشی و عین صدیم من که جان ششانی بینی زور گرم بله صدای فدم عد عینه هدو چای پربله فرم مسکو هات خوار سعدی کری عباد فرمی یا رسول الله اتبکی اول تنها عن البکا ای پیغمبری خدا بینم تو دگرید ای خود پیشتر بود مگریم فرمی اینما هی رحمت جعلها الله فی قلوب عباده ام فرمی اسکان الرحم بزی خدایا خسيوة تظليم ربكاني وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وتنهى خواهي قولوا مهربان رحم بوك ساناك كأوبزية لظليانه أبو هريرة أفرمي في غمر صلى الله عليه وسلم لنا شيء إبواء سرداني قوري دايشي كزور قريا أبو بكر عمر شون دعاي قريان زور بيجي شك قريا لبروي في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي دعوم كردو استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي داوام کرد خواهی گروه ریگم با داویدی خوشبونی بکنم ریگی ندم داوام کرد ریگی سردانی کردنم بداد خواهی گروه ریگی دام بایا گریم که ایشم پینا کری بایا ابن عمر فرمی سعدی کری عباده سر کردی اوسا پیاب معقول و خاندانشی گوری شاید مدینه صحابیشی برزی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام نخوش کن که نخوش بو پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام هات سردانی لگر عبدالرحمن کری عوفو ابن مسعود وسعد كره بالوقاص كهات جوده وسرن زيد بوراوته سعد فرمي قد قضي جاني سبارت وتيان لا يا رسول الله يستعد جاني تيان بيعمل يخو فبكى فلما راى القوم بكاءه بكوا بس كذا قال يعني بيغمى صلى الله عليه وسلم سؤال برحم عفرمي هم معركه كثير يعني بيغمى قال هم قال دعي فرمي الا تسمعون آية جثان لينيك أن الله لا يعذب بدمع العين خوام رف سزانا ذا لسرغ فرميسك كان يتشاوي ولا بحزن القلب سزانا ذا لسرغ بارد لي ولكن يعذب بهذا أو يرحم خواي قولا الرحمة بزي خوي وسزاي خوي بهوي زمانوي وإن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه بزور قرياني شيخ زمان مردوك السزا ورق دي لقبره يعني سزاك هندك دفرمان سزايك نفسية كأو دبيني ليوتو زور بشوقي بوي دقريت أو يدلي برابيو قديت لبروا بو مردو ما قريا زور هتاسير الإجازة بيدراوا إلا مقزاجا بيرت كيوتو

فرمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مفرزکی سپاکی کنار دی بو تبوک لدواجار حوالی گین به مسلمانان فرمی استا زید آلاکی حل گرتو جنگا و دعای شهید انجا جعفر آلاکی حل گرتو جنگا دعای ترس ای شهید انجا عبدالله کلی رواحا آلاکی حل گرت جنگا انجا دعای ترس شهید انجا فرمی خالدی کری ولید آلاکی حل گرد بی اوی کس پی بله ففتح علیه خواهی گوریا کردی حکاری اوی کسر کن بس دجمنان و زبر یعنی لیب دن و رزگاریش بنو پشک شیشی و سپای مسلمانان کرد آخر جار فرمی ما سرهم انهم عندنا اوان استا پیان خوش نیلی ایم بن چکوان لباشتا زور خوش حالن بوی که خواه فرحين بما آتاهم الله من فضله زود الخوش اللي حزناكم قرنا الدنيا زاد شكل قريان ابن مسعود فرمي كاتي كزيد كل حالي تباوشي أسامة شهيد بو في غمر عليه الصلاة والسلام زود حزيه أسامة بيني شكو أسامة رش بيست تباوشي سبي بيست دايشي كأم أيمن رش بيست باوشي شهيد بو حزكا بيني فلم يأته ثم جاءه بعد ذلك فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه فبكى هرنها ودوائك في عمر عليه السلام شاوري بها دبر دمي وسطها كتما شيء أسامي كرت أفرمي من دفر من أسكات أخوار وبشاري قريا كما باوشي سا شيء تعز جايت باوشي نابينت كاتي قريانا كي كم يكي واجبو فرمي لما أبطأت عنا ثم جئت تحزننا آي أسامة درن هاتي تلاي يما وكهاتي شي تاو يما دغم باركت أو رجت يبري فلما كان الغد جاءه فلما رآه مقبلا قال بس بين يشكا آوى بني وشي وكان أسامة وادي بوليتو أفرمي أو يدوين يتوشمان ها بخوام روح يتوشمان ديتو دسك دو بقرياني شي زور شكا باوشي بكوري پیغمبر اشیا لمناليه ولا مالي پیغمبر اگور ابو زيد كوري حارثه پيانو زيد كوري محمد لدزداني زيد اسانيه بثابت كره كشي ببيني اوا ككسي ني الى پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوبا پيري چوا داش من دان عائشه فرمي عثمان كوري مضعون براي شيري پیغمبر صلى الله عليه وسلم زوري خوشيست کاتی که هجرتیان کرد لدوای سیمان و تا لدوای تاوبونی غذای بدر که گرایه و توشی نخوشی گاتو حالا که زور نخوش بود پیغمبر علیه الصلاة و السلام هات که سرن جیده لفت ساته او هات جور و چای ابلاغ بود یعنی تا ساتی در سونی جیانه جیان چشا افرمی پیغمبر صلی اللہ علیه السلام هر دو چایو دا پوش چایو نوقان افرمی اسی که با خور لچایو دا هات خوار انجا ما شیخ زوی خوش است عثمانی کلی مرد حتی کناشتی شی برده چی لای سری و دانا فرمی لیعرف به قبر اخی و ادفن الیه من مات من اهلی بای ام برده لای سری و دانیم بای گوری ام برایمی پی بنا اسمو که هات مصر دانی و دوامیش بای اگر خزمان مامد لپنا ام و حوزکم لرا بینش داشی من دانا عیشه فرمی لغزای بدر اکاتی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بریاری دا که اسیرکان فیدیو پاریان لیورجیلی لبرانبر آزاد کردنیان دا یکی لأسیرکان ابی العاصی کلی ربیعه چی ابی العاص؟ زاوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مردی زینب زینب کشگوری پیغمبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم اسیره أبي العاصي كوري الربيع دايشي ناوي هاليك شي خويلدة كواتا شي زينبة برزاتي ميردكي برزاتي بلا مر كافر ومسلمان نبو يشتهل مكة معه هجرت شي نكب لبي براي شهات برا باري شهنا تواوي ناكرت زينب في خزانية كشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ملوان كيك خدیجه دایشی پیدا بوله شوی گواست نویده کرده بیا دیاری
ملوان کیش یالتم چکم اکسا گوری تیوی یکم زاریتی شوکاو ایتر که هاد براکی بیتی پیغمه خواه هینا ما بو ازاد کرنیه بالعصر کری ربیع که دست رکی کرده و ملوان که درکو پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم خواه پی نجیره چکه خدیجه زور خوشه ایست او ساعتی بگید که تو که خدیجه بسنه دل خوشیه او ملوان که پیشکش بام کسی کرد افرمی زور زورت بیت آخر بود فرق لها رقة شديدة دعيش فرمي إن رأيتم أن تطلق لها أسيرها وترد الذي وترد عليها الذي لها فعلت لنا أخوتنا الرايش كان أجد بيتان باشا أسيرة كي بو بردن وأمل وان كي باريشي بو بنيرنو وتيان بصر شاوي بيغمبر إخوات وشتي باشي مواك فمي بلان بقى بالعاص بأبو العاص وراه أبي بالينن تيبي بو شرط الرازي تكين رازين كتو آزاد كين سويت ومكة أبي زينب مبو بني لها نابي لايت وبيت بتو شياوني بالين داوتي بسر شا قيش مو مكة بسر زينب بر رزو احترام وإن يرمو بولات بسر داوي خوت أبو العاص بمشي ويت في باريس شاف صار لسر كفر دور بولا زينب هلا لا مكة درجيا جاري شان سر كردي قافلة يشي بتشوبو وتجارة دسو مفرزي يشي في غمر صلى الله عليه وسلم هل يعني كتايا سر قافلة كي أم رايكرت أو أسيكرا أسيكرا أو كوزا كوزا بل عندس يعني بسر همو قافلة كي أجرت هم يعني هنا بلو مدينة أبو العاص لو صحراني زين شبك بوی وسله تا شد تاریک بویش به دزی و هات و با مدینه هات چه بوشو به حوال پرسیتی که زینبی خزانی لست چوه شو به واشی خوی کلوتی زینب هاتون پنام با زینبیش قصه نکرد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیش نویجیه کرد لدعا و ایش قصه کرد من زینبی کچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاصی کلی ربیع هاتو پنای پیه نا من پنام داو انسان فرمی من ایسای جوتان لیه بخصیه بخواه من ایسای جمله یعنی هر اگام لیه اینجا که لیکی رواتو کن سیان الله ایم ایسای جمله لیه بای پیغمبری خود عادتی مسلمانان این جوه هر کسی پنای دایی تیر تواب پنای یک کس پنای هموانه پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام ابو العاصی بینی سی والله ای پیغمبری خواه من امیه مسلمان بلام والله ایم ایشی پاری خواه منی پاری خلکه اسلام من نیورم بسمو با مکاشم کجن بخواه خیر تان اگر پارکان اویل من تان بردو بمن و بابی من بیام و دست صاحبی پیغمبر علیه السلام فرمی همی باید جرنو همی هم باید جرایه و چون مکه شاید مانی یه نو خوی شد و مسلمان بو هات و با مدینه هجرتی کرد دوائی شش سال پیغمبر علیه السلام رد زینب بن نکاح الاول مارا کردنی نوی پیویز نبو فرمی استایی ترجنی خواه تو حلالی خواه توربوني في غمر صلى الله عليه وسلم لسان موقفي الشاب في غمر عليه الصلاة والسلام توربو دايش ما دانا فرمي من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله قد لجياني يعني لبرخوي تورنبو في غمر صلى الله عليه وسلم جوانت في بايا قصد في أبو تعرفنا اللي قلت بايا بل هركاتي بلان برخواشتي بكرايا بلان بر عينكشتي بكرايا في غمر عليه الصلاة والسلام توربو توربونی پیغمبری صلی الله علیه و سلم هاوار و سنور بزندن و دست دیو شاندن و زبرگیاندن به برانبر و خوشیت کردن و اما تو رینی امانا اوه نبو او پر توربونه که دمشای سوره بو توزه دنگی برزکر دو یعنی دجاری پیوز دنگی برزکر دو لو زیادر نبو اما تو را بینشین لیه دین و چی و چی و اللہ کو تعالی توربوین توربون ما نابی یعنی اما نتوربونه زاین بخور عنا گریان زاین نيش زين في غمر عليه الصلاة والسلام دواي كرد ولا دعاء كان أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا يا رب إخويا قصي حق جيجيك اللي سر زمانم لكاتي توربون ما لكاتي آسايا ويقصي أنك مكناب جيبت عبد الله يكري عمر يفرم من في غمر عليه الصلاة والسلام هذا شيء بفرموا عيد دم نوسية وحديثة كان دواي هندي لخزمان ما متي عن كعك تود
و پیغمبرش د کوتای امروه به همو قصه ای لده میده تدر لتو ربونا لآسایی اچون ده نوسی فمال عباسم پرس هاد بلای پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه فمی پیغمبری خواه منو اسم حدیث کنی تو ابن اسمه هندی خزمان من وایان بود چی بکن فمی بنو سه اکتو فوالذی نفسی بیده ما یخرج منه الا حق سوین بوی جانی منی بدست قصه حق نبی لم دمی من نایت دارو لتو ربون لکاتی آسایش ابن مسعود فرمی روزی شان پیاو که او تی پیغمبری خواه تو لو گرکی ایما ام پیاو داناو با امامی مزگوتکی ایما بخواه من همو جار اینی لا اتأخر عن الصلاة دزانم زور ای پیدا چی ایما ایتی قیاسکی مور گرتو لکاتی که دخوم تاخیر کام بو ایشکانم فریا کام کدیم انجا ازانم نویجک او چنی ماو چنی نماو پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم فما رأیتو فی موعظت أشد غضبا منهم من يوم إذن نم بني ولا جان الله الشيء ويتو الربيض أو إمامي بانكرت فرمي أيها الناس إن منكم منفرين كل هذا أنا خلق لو دين الراوني هذا أنا خلق لو دين سهر دكاتوا فمن صلى بالناس فليخفف كل هذا كسي إمام بان يرجك أعصان بيبو خلق قران نبيت سن كفين فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة وإذا دواته ويا بيتوانايا بصالة شوى نخوشة باليتي إيشوكاري هي ويس اسماني كريم أبي العاص كفي أنصم كردي بإمام فرمي اقتدي بصلاة أضعفهم شيئا نيرجكي آسائية تقريبا وكو أو نيرجيان بوكا دريجي ما كره لسديا يسيروا ولا تعسيروا فرمي آساني كانوا قراني مكا پیغمبر علیه الصلاة والسلام كان إذا أمرهم دايش من ذا فرمي أمرهم بالأعمال ما يطيقون أي فرموا وابكن وابكن أو كرت وانا أنا أما إيش بكم يعني زين درجة ما نشيب يا غمر يعني آخر إن لسنا كهيئتك يا رسول الله أي يا غمر خوش تعسانا أنا بيا مال يا خوي ما كنت وانا خو عفوك تو خاله هم قلنا هيك سرتاو كتايت خوش بوا أنا استيعظب توزت دلقرانا ودم شاي سورب وتوزت توربوني بيو ديالبو أي فرموا إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا من لها متان الأخوات السلام من لها متان زانات السلام شتك تان بيد اللهم أوجه بزيكا من يجوكو إيهم جنيج دهينا بروجوج دابم دشيشكينا دشقوم شون يجيج دكم فمن رغب عن سنتي فليس مني أما الذي تديني منه هاش كسي آوانك يعني زيادة ريبك لمني هاش كيشك بريالي دابو جنين إيش كان بريالي دابو شغل نخبه اللي ربدوه إيش كان بريالي دابو إيتل اللي ربدوه هم رجب رجبه ودين سخوتان قرانك إن فيكم قوما يتعبدون ويدأبون كساني كان لنا وإيوا زور بايغ بعبادة ددان زور خوان ما عندو كان دقنا آستي سرسام وخوان زور واجه كان خلق سرسام ببيان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لأنجام الشاب هو عبادة زور يكيوا أو اندل سرسامة عجبي توشبه بيدينة بيت خوي بيلي بأولياء حمو خلق كافرك على بس من إتيام مسلمان بهو يو خوشي كافر بيو خوشي لدين درات شت وكو سوان تير لنشان دا داو دي بيشي و دروات در خوي قولي مهربان هاو كار من بيبو همو خير يا پنادر من بيو لهم شلو خرابه خوي قولي عقبت من خير كا داروش من پرشن دار كا باش من بنسيب كا وای گوره مهربان هاو کرمان بی با عبادتی زیادتر چاکی زیادتر اشنابونی زیادتر ناسینی زیادتر من با خواه خوامان سبحانه وتعالی با قرآن پیروزکی خوامان با پیغمبر گورکی خوامان علیه الصلاة والسلام با صحابه برزکانی خوامان با پیاو گورکانی خوامان با عینکی خوامان با گشتر یا ربی خواه فردوس من بری و لهمو سزاکانی دنیا و ناوگور و قیامت پارس زامک آمین آمین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

پیشکشی احمد و آل سلامت. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله. موضوع يوم شومان سبارد بفرورداء لإسلامه لهم منهجك تربوية حول أدري كو إنسان وافر ورد بكري لدوار روجة بتواني ناني خوي بياكا لدوار روجة زلري نبي زياني نبي بو قلو نشتمانكي أوش هدفك زور بيروزة هدفك برزة إسلامي بيروز لو هدف زياتر حول دا لو هدف زياتر انسان بيغاتي كبريتي لا جيبجي كرديني پيامكي خواي گورا چونك ازاني انسان لو زياتري پيه كا زرر ندا لكومل بلكو سود ببخشي با قومكي خوي با كومل گاكي خوي مسالي تربيج لمنالا ودس پيه كا اسلام زور بقولي مسألة تربية منال تخطيطي بو أكا هشتا منالك لدايق نبوة إسلام وتخطيطي داناوة بياو لسر چه أساسي هاو سري خوي بدوزيتو وآفرتيج لسر چه أساسي هاو سري خوي بدوزيتو بياواني داناوة إسلامي بيروز الله آفرت دخوازري للاين بياو بچوار سبب يان اويا لبر جوانيكيتي يا لبر پاركيتي يا لبر عشرتو كسوكارتي يا لبر دينكيتي حديثك بيغمر اخواء فرمي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. توی مسلمان هول بده خوان دینکه هول بجیری چون که او اساسه او مبدأ او ناگره بلام پارو پولکه بلام جوانی که لوانی لشو روشی که نمینه لوانی لچند چرکی که بتقینوی منجلکی بخار بتقینوی غازیک او جوانی نمینه او ساکه او خیزانی که دروز بو بیل سر اساسی جوانی همی هلوشی بلام که لسر اساسی دین بو او حل ناوش توجیهش ادابا بکچو بکسو کاری کچ که کچکیان ندن به هرچ کسی افرمیه صلی الله علیه وسلم: اذا اتاکم من ترضون دینه و خلوقه فزوجوه. دو مجدانه بو کچ بو کسو کاری کچ اگر یک یک هات رازین لدینی رازين لأخلاقي كتكتاني بدني ديني وتنيا نوتوا كتكتان مدن بيكي خاوان دينا بلام حسودة خاوان دينا بلام دلي بيسة خاوان دينا بلام رزيلة مسألة أخلاق شتيكي زور زور أساسية وابي لو كسا متوفر بيه لقل دينك دينك عرزم كدن بتنيا كافيني هروها توجيه دابا هردو كيان تزوجوا في الحجر الصالح يعني ببنا هاوسري يكي كالخيزاني كواهاتي بدايكو باوكاكي صالح بن چون شير دراو بو منالا او هاش مبادي و اخلاق دراو بو منالا چون كدايكو باوكاكا صالح صالحيتيكي خوان داو بو منالا او هام همو تخطيطه اكا اسلامي بيروز بو او منالا چاو بكاتو لخيزاني كي آسودا چاو بكاتو لشويني اكا كآماده قيم ومبادئ تياور قدي أما لما بدأ كاني ترى أمشتن بديناكي أنجا إسلامي بيروز التزامات داني بوباكو دايك برامبر بمنال عرزم كردن لدرسي كي بيشوا كيشتا منالك لدايك نبو خواي قورا كرامتي بيداوا خواي قورا
ماف ادابه من الله هشتای لدائق نبو میراتی برکه هشتای دینی نبینی با التزاماتی باوکو دائق اوه که ناوی جوانی لبنین التزاماتی باوکو دائق اوه که او دائق شیر بدابه من الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تشويني كترا وحمله وفصاله 30 شهرا. التزامي كتر أوي ياري لقال أم من على بكري. في غمر إخوة فرمين صلى الله عليه وسلم من كان له صبي فليتصابى له. أوي من على كي باري لقالك. في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام رواية كرا وك زماني مباركي در هنا ابو حضرت حسين اويش بالاماري داو سويتي زماني بگري او هياري لغلا كردو انجا هر وها لو التزاماتنا ماچ كرديني منالا بو ماچتو اجر ثواب دزكي انجا لماچي شا عدالته بين منالك ومنالا منالا سي ماچي بكيتو منالا دو ماچ گنح باري بي غمر اخوا امر مان بيكا صلى الله عليه وسلم لماچي شا بيك ساني بكين فرقني لبينك شكرا منال زور حساسة دلي لاي خوية من ادواي فاشان رواية كراوكا بياوك ناوي الأقرع بن حابس بميواني هاتا خزمت في غمر صلى الله عليه وسلم في غمر جلو كاتا حسن حسيني ما جكر فينا خوش بو وتي يا رسول الله من دم نالم هيتا إسا كسيانا ما جنكر بو فرمي من چي اللي أبكا مقر خواي قورا رحمو بزي لدلي تودر هنا به روايات كراوكا في غمر إخوال نيجي نيوان روح نيجي عصر نيجي مغرب چندين جار روايات كراوكا أمامي كتي زينب كتي زينب كتي في غمر صلى الله عليه وسلم هاتو اللعاني نيجا في غمر إمامة آوات جلقاني راكي الشواب زانا بيوتوا بابا قورا يا رسول الله بزانا چي بيوتوا زور بتقول أبو في غمر إخوال هالي قرتو خسوتي باوشيو إمامي جبو إما زور بمان منال نزیکی بر مالکه بت، یه مزور بمان منال نزیکی بر مالکه بت و خیراز لیکی لین. پیغمبر که من مالکه خلق تو خس.

يو سوز هي من لا يرحم لا يرحم في غمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم أو الرحم نكا بخلق خوي قول الرحمي بيناك انجاب الرزان مسألي بكار هناني تندو تيجي بور راس كدنوي سلوكي منال إيشيكي زور خرابة چونك دو احتمال هي يان أو منال شخصيتي بقوته يان شخصيتي لاوازة اگر شخصيتي لاواز بي وتو دائما قوتي لقلابه كاربيني وليداني لقلابه كاربيني اما نيتر لاوازي اكي او منالا بيتا ترسنوك بو جيبا جي كرديني كاري خوي اتر درو اكا فيل اكا اگر هاتو شخصيتي شي بقوت بيتو دائما التهلان بكاريني عنف بكاريني بور راس كدنوي هلاكاني او بيتا انساني كي متمرد شاو قائمة بي تمردك عزدي خوشي نكهرتو لدو عروج عزريبا كي باكو دايكا كايدا هروها لو التزاماتاني باكو دايك برامبر منال قد درو نكن لغا المنال قد وعدي دروي ندني في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم آفرتي كي بيني ما مشتي داخستو كوركي بانكا علي ورا أمشتا ديامي فرموي دست بكروا دستي كدو خورماي كي تيابو وتي اگر اخر ما ايت انا بو بدرو حساب ابو لا اخوي قبره نا بدرو بكري لقل منال ان جاء علماء كان فرمون كمنال اقات التمني تمييز تمييز تقدير كراو بس يا صالي بجوري زيرك يا منال يترك تمييزك او منال ابي فيري اصولك يبكن لقران بيروزا بيلا استئذان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم سيكات دياريا كقرآن فيروس كاتي إسراحته كاتي جلدا كنينة بيش نيجي بيانية باش نيجي نورو إسراحتي نورويا لقل باش نيجي خوتنان اما اعتماد كات سر همو خيزان النظامي او خيزانه شو نكاتي اسراحته كان لو كاتيك انسان عوري دركوي او مناله فيركا لخوي خوي نكا بجوره لدرغا بدا داوي اذنيبك ام اصوله واجب دايكو باوك فيربك مناله كي فيركا لو تمنا كاغات حوصال ابي نيجي فيركي مروا اولادكم بالصلاه لسبعين حديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هروها التزاماتي باكو دايك وفرقوا بينهم في المضاجع كأغانا حوصالك تشكر لا يكوننون بل يقنكون بجيان كانوا أما واجباتي دايكو باوك بعض يكسبه هوي قرماوة إتد عوري خوي درخاو بناو مالا أسورته لبردا من على كاني أوشتكي زور زور خرابة أما ضدي نظامي فروردي إسلامية أنجا آدابي عامة فير بكري ريز لقورة ريز لباكو دايك ديانتي فير كري وردة وردة ماني بشاني ها الله درستي كردوا ميويك بدرختك وها الله درستي كردوا أمانة أجيتا سيستمي مقدساتي منالا أو تيقناتي اسميني چن بيرو باور يتريبو بأمشتا مقدسو باور بخواي قورة چون كلا فطرية هيا كرتي بيشو باس مانكر تو آوها بيبر ورديكي انجا مسالي پروردا اركا قرسكي لسر باوكو دايكا بلام اركي كيتر بشي كيتر لأركاكا لسر شاني قتاب خانية راست باوكو دايك اغاداري همو قناغاكاني پروردي او منالن بلام ما مستال لغوشي كيتر وتماشاي او منالاكا علاقي ام منالا لقل منالاني ترا گوشه گیره یا تعداکه یا چاکه یا خراب ما مستعی زنه لبر او هاوکاری لبین خیزانه و لبین قطابخانه کاری که زور پیوسته مسئله اعلامیش من هیه اعلامی چاک تلفزیونی چاک برامیجی چاک او نیتر او مناله جوانتر پرورده ابی و تمن خیزان قطابخانه لگل اعلامی رکو پیکه علمائي وزانايني بلين درو الناسي علم النفس لزور بحوثيانا
اما

0: بو اوکن الین زور جار دنگی کی بقوت یا دیمنی کی ناشرین کار اکات او مناله چندین سال لبرو یو اگادار بن جاری پیشو چند منالک تندر کردو لیره گناح تنگا تو هاتوی بو عبادت تماشا کی اثمو خرافو بو انسری منال مخلوقی کی زور ناسکا زور حساسا ابی بجوانی معاملی لگلاب کی اما وضعی یا بوچونی اسلام برانبر به منال به آور ریزی لبی جیره بلام که اروی تسر ام جیهانه اخباری منال اخوینی توا لتقریری که یونسیفا حالا استا 200,000 منال چکی بشانه ویا زور بین لامریکای لاتینی بو شر بکاریانه یعنی 12 سال 13 سال 14 سال 200,000 منالی اوها اما چوکترین رقمه لسریلانکا افروشرین لزور ولات ایشیان پیکن لدوانزه سالیو چون 18 سالک داوی لیکره ایشکا 8 ساعت او 8 ساعت ایشیان پیکن لبرازیل منالی تریان پیکوشن حیمایی بازار ریان پیکن لچین سفری چان بوم باز کردن وتم قانون که لچین دانشتوانی شارکان نابل منالی زیادتریان هبه و دانشتوی دیهاتا که نبه لدو منال زیادتریان هبه بعضی کس حزه که منالی زور بیه ناچار او مناله که لدائیگه بیه نتوانه تو ماریکا نتوانه بی بابو خسخانه بی کتی نتوانه هویه کی بودر که نتوانه بی خاطه قطاب خانه نتوانه با هوی او حصه کی خواردن زیاور گریه اما نه همین محرومن او منالانه محرومن لبسیترین ماف مافی تداوی مافی خویندن 9 میلیون منالی آها هست انجا لزور شوین بو خراپکاری و کاریانینن احصائیه که علی 3 میلیون پیاو لأوروپا حزب رابوارنی جنسی اکن لگل منالی ورده حتی برادرک پیش مده لدانیمارک هاتوا علی کچه که کرد شیرینی ناو پچکولانه دیار نماو دوائی چند روژه لزرفی زبلا دوزیویانه تو دوائی مده تحقیقات مجرمکیان گرد کابرا کی گورا ام شیرین 6 سال فاحشکی لگلا کردو کشتو شید 3 میلیون انسانی واه لو اوروپا اما نظامی پرورده ل اوروپا انجا بنسبت خیزانه و سیستمی پرورده ل اسلاما پیغمبر خو فرمی صلی الله علیه و سلم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی يعني برسترين انسان لاي خواي قورا چي پاي زور برزا لاي خواي قورا لأستي خيزانا او كسي كزور خير ادابا كسوكاري او كسي كزور خير ادابا خيزانا كي و بمنالا كي خير يعني چي خيري مادي من هي يعني صرفك على سريان خيري معنوي من هي يعني وشي شيرين يعني روي قش يعني ادب و احترام لغل منالا يعني كات کاتی شان بود آبنی. اولی هر بله پاره کی داونه تیو تواب خوی لرنیه نه خیر. ابی خوشی لگالیانه بی مصرفیشیم کار روی خوشیش بی لگالیان. چه زیاتر لوا خیر بدات اونجا پلو پایی بر زلای خوای گور. آواه اسلام تماشای مسئله تربیه کال ناو خیزانه. لدره و خیزانش لکومال دا. چه باشتر لکی؟ ترازوکی خواهی گوره علیه چی که نفعی زورتره بو کومالکی او برسترو ریزی زیادتره لای خواهی گوره خیر الناسی من نفع الناس خلق مجتمع چی لنیوش و روژوی منو تو اکا چی استفاده اگا که امیلته لتسبیحات و لشونیوشی منو تو خلق کرداری اوی خلق خیر کردنی اوی خلق نفعي ابي براكانم اوشتيكي شخصيه اجر ثوابي خوت ورغري من ام لاني تسبيحات وشد كم ناكمو بس باسي ملتك ملت استفاديك راسته خو ناكلمه ملت بيويستي بتصحيحه ملت بيويستي بخير كردنا ملت بيويستي باودان كردنا ملت بيويستي بهمو جوري يرمت يك ان جافي وركمان اويكا خير الناس من نفع الناس كي نفع زياتر بيبو قالك اي خوي او نيتر او ندخيري هي او نبلي برزلاي خوي قبل ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. رحم كبه خلقي سر ارز خوال اسمان رحمه بيك كواتا عكسكي اگر ورگري رحم بخلق نكي خواي قول الرحمه بيناك. اما نظامي تربويه لاسلام اوها اسلام تماشي وضعي تربوي اكات مدحي بياوي كان كل لاي بيغمر صلى الله عليه وسلم قلت يعني ما يا رسول الله بياوي كمان هي لديك اخو مانا بشو نيجاكا وبروج بروج وفرمي اي كي مسؤولي اخواتنيتي اي شون نان اخوة فرمي ان كلنا نتكفل اطعامه هموما ليفرسراوين كفالتي اويكين هر روجي مال اخواتني بو انيري فرمي كلكم خير منه هموتان لو باشتنو. اسلام علي اوكسي كتيكلا ببا قومك اخوي وتحملي زيانيان اكا خيري زياترا بلوباي برسترا لو كسي كغوشجير او تيكلبا خلق نابي. حديثك فرمي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. جاء برزان مسألة رحم بزي مسألة أساسية للتربية مسألة سركية بغمري خواه فرمي لأمج خالك لدستوري تربوي مانا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولا أمتي مني فرمي او كسي كرحم بزينب بمنالان معنا والرز احترامي نبي ابو غوركان لامتي في غمرنيه صلى الله عليه وسلم. ام رحم بزيه لقال ام رز احترام لقاري اوروبا وامريكا باكور وباشور نماوا برادر يكواب زملي رشا لاستراليا وهات وتوا علي لأستراليا بلاماري أفرددن بو فاحش أفردك راك على دستي بياو راك البدواء توبو نية منعي أو بياو نبكن محكمة أكري أقر توبشي دفاعي ليبكي چون كالن تو بوليز نيت أو غيرتو أو مردايتي كالناو إيماهي اللي بينا ماو ناچار أفرد سبرايك هلا قري بو أو بياوي كبلاماري داي قرسيني دستي بياني بو لوتي بو يبنجي بكاو بتواني رابك على دستي او برادر فرمي لم بينا قانوني درچو افراد ممنوع او سپرائي بيبه الله چكو پاش ما زره ريال لسي او انسان او انسان او سويته پلا ماري با برادر اشتي كي بو جرا مواله لسويد لبرنامه كي تلفزيونية و تويانه چك چيك باوكي پلا ماري ادات بو خرابه کردن تلفون من لقلاب کرد لما ويك ساعات 10000 تلفون كراوا او نظامي تربويه لغرب او نظامي تربويه لاي اوان ايمش للدستور كان معنا ايتي كي بيروز افرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ناو نتورا قالت بيا كردن أمانة همي حرام لدين إيما كز قالت با كز نكا كز ناو نتورا يعني لو لم شوانا أفرتك تلفونك عليه كرك من كجراوة إيماش خواناسين جلي الرشمان لبر نكردوا كتي دراوسيو خلق غلطه من بيك الله اي لوانا ريز لمردو كناغرن اي ريزي مردو بجلي رشا اي اما دايكيتي يعني زو خام ناخوا هروها بالريزان ام دينا افرمي لدستوري كترا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا اوي عزيتي ايمان نار بدا جنبي يا بياو او ببهتانكو بجناحك كبيري بحسابا لكبائره كبائر او جناحانا كبتوبي اعتيادي ناصرته كوتاين ب بدرسكم بدستوركي أخلاقي تر دستوري أخلاق بمحاضريك وبدوان تواونابي باوكيك وكوريك هجرتي أنا كل مكوب ومدينة بقنا شاروسكا كيف يغمر صلى الله عليه وسلم مفرزيك لمفرزكاني كفر أم باوكو كوريكرت زانيا كأمانة برو مدينة أرون قومي خوش يعني قومي خوش يعني اگر بيان جرنو بزور ازانن كلا شوين كتر وارون بيش يان كوجن قومي خوانن كسوكاري خوانن ملتي خوانن هاوزماني خوانن بلان بوين در كوتوه كشوين كوتواني پیغمبر صلى الله عليه وسلم دروناكن وخاون پیمانن وطيان بستو مانا محمد لشكريكو اكاتوا نيازي شركي هي لغل ايما پیمان من بدنی لو شرابش داری نکن ایمش برالاتان اکین باکو کرو تیان پیمان تان ادینی تان دفرمون بران ام باکو کرا گیشن مدینه لکاتی که پیغمبر اخوا صلی اللہ علیہ وسلم سیاسو سیانزا کسی بو کراواتو با جنگی بدر و تان زن مهاجرکان سیانزا سال پیغمبر هولی دا سی و نو کسی بو کراواتو لقال أهلي مدينة وديهاتو أملا وأولا سيصو سيانزكس بستو تاني وهم خيانو تاني لم يجواك أماني دس برس كرده وقولي برس كرده وعباكي أكو تخواري أبو بكر صديق خلي قلتو أي خسته وسرشاني يا رسول الله بسا أماني أبارايا والأخواي قورا انتهلك هذه العصابة لا تعبد فيها خواي قورا أم جماعة بفوتين نا برستري لسرزوي لو كاتك بيويستي بهمو كسيكا ام دوانه هاتون ایمان دارن که بوی انجرای و ای پیغمبر اخوا اما هاتوینو هاتوینه تا خدمت تو بلام لرگاتو ششتی تیواب این پیمان منده با قریش کافرانه که بجداری ام جنگ نکن فرموی امضیا الیهم عهدکوما پیمانکتان بر نسر لگل یعنی لگل کافره پیمانیان بستو پیوستی به همو کسی که رسول الله و تی بجدار مبن لشرکا لسر پیمانی خودتان بمینو اما اما اخلاقه اما لچه دینیه که اما هی لچه بیرو باوره که تراشتی آوا اخلاقی برز هی خوای گوره لقرآن افرمی یا ایوها الذین آمنوا اوفو بالعقود که عقد یکتان کر که پیمان یکتان ده بزمان یا با ایمزا کردن ایتر بی بنسر زور لو کسانی که لخارج یعنی ولی من لیوش تشکینین علین هی کافره او زور غلطه خوای گوره فرمی اوفو بالعقود که تو چوی تولات یکوا لاجی سیاسیت لاجی انسانیت به هجره چوی به حد شتی چوی تو نانو او هی اولاتا استفاده لیه کی ابی بچی تجیر یاسای اولاتا و ابی ریز لقانونی اولاتا بگری علما کان افرمون علمای امسر دمه الی او مسلمانی که اچیت ولاتی کی بیگانه اگر بزانی او کسی شان بشانی او استیل مرکزی اسلامی که او پینت فرزه لگل یایتی اگر دلنیا به ضریبه ناده ابی افچی شکاتی لیبکا بل ام برادره ضریبه ناده ابی مسلمان او هابه تو پیمان بستو لگل یانه خاضعی بو نظامی اوان سیدم حضارت برزه سیدم ادب برزه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شيطان او سنوري بو آدم و حوا بفرصد زانيو انجا كوتا فريداني وسوسو خطر و خيال بو ناو دلو درونيان تا او عيبو عاريان دربخات كشارا و بوليان دوائي خوي آشكرا کردو پيوتن پروردگارتان ام درختي لي قدغن نكردون تنها لبر اويا نوكو ببن فريشتا ياخد بو اويا نوكو لنمران بن
1: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
0: اوسا شيطان زاني دترسنو دودلن سوين دي بو خواردن كامن براستي لآموشگارانم بو ايوو دل سوستانم

جاوکاتا دبنا دو دستا دستيك هدايتو رين موي ورگرتوا دستيك اش برياري قمراي و سر لشواوي بسرده چسباوا چون كبراسي اوانا بيجغل لخدا شيطان كانشان کرده پشتیوانو خوش وستي خوين واش دزانن كرريگي راستو دروستيان گرتو تبر

اوانا لنا دوزخ دار رايخي آگرين يان هيا لسروشيان وسقفو بطاني وليفي آگرين دا پوشريانا سرو خواريان آگرا بيگو من هربو شويا پاداشتي سمكاران دادينوو طوليان ليه دسينين.

0: يجحدون
1: اوانيك كاتي خوي اي نكيان بقمو قال تقرتبو جاني دنيا غراو سرگرداني كردمونو خلطان دني جائما امرو اوان فراموش دكين هروكو اوان امرو جيان فراموش كردو لبيري خويان بردبوا اروها بهوي او شوك دجي آيتكاني ايمد دوستانو انكاري وبربركان ياندكرت

0: سوين بخدا براسي ايمن نوح من روانه كرد بو سر قومكي جا اويش بيوتن اي قلو هوزم ايوه هر خدا بپرستن چون که جگلو ذات خدای چی ترتان نیا براسي من ده ترسم لروجه چی گوره ده توشی بلاو سزای چی زور سخت ببن
1: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين
0: دستي ده صلاة داري قومك يوتيان براستي ايما تو لنيو قمرا يشي أشكرادا دبينين
1: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين
0: نوح وتي أي قوم هوزم من هج قمرا يكم نيا بلكم من بيغمبريكمو للاين پروردگاري جهانيان والروان كراوم

0: بو قومي عاديش هودي برايان ما نارد هر وكو نوح وتي اي قلو عشرتم هر خدا بپرسن تنك جقلو ذاتا خدا شي ترتان نيا آيا اول لخدا ناترسن
1: قال

بوسر قومي ثموديش صالحي برايان مان نارد اويش بيوتن اي قلكم خدا بپرستن چونك جغلو خدا يشي ترتان نيا اواتا براستي معجزي اشكراتان للاين پرورگارتان وبوهاتوا اما وشتريك للاين خداوا بتايبت بو ايوي بديهناوا لسر داخوازي خوتان كمعجزي يشي اشكرايا وازي لبهنن باب لورد لزوي خدا داو دست دريجي مكان سرو آزاري مدن چونك هر آزارتان دا سزاو بلايشي با ايش و آزار داوين جيرتان دبيت.

0: خو اگر دسته اگل ایوه باوری هنه بید بو برنامه ای کپی روانه کرومو اگر دسته چیش باوریان نهنه بو او خوتان بگرنو چاور ریبن حتا خدا خوی داوری دکار لنوان ماندو هر او ذاتش خوی چاکترینی دادورانه
1: اللهم انا ندعوك یا رب العالمین و یا اقرم الاکرمین نسألك بكل كتاب وبكل آية اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين ندعوك يا أرحم الراحمين ندعوك أن تطهر

وأن تحفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن.

أدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.